تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح الخير لكافة المستمعين والمشاهدين. صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير ومن خلال الشاشة. يا صباح الخيرات، ويا صباح المسرات، ويا صباح النشاط الهمة، وإن شاء الله يا رب دائما الأخبار المفرحة عما قريبة. فصباح نهار جديد بندعو الله من خلال هذه الساعات الأولى من نهار اليوم، أكيد بالرزق الوفير، بالصحة والعافية يا رب. فصباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء.

صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين الدائمين لبرنامج طلة فجر هالمجلة الصباحية المنوعة. في كل صباح بنطل عليكم من الأحد للخميس من 7:30 لغاية الساعة 9:30 صباحا من خلال أثير ومن خلال الشاشة. فصباح الخيرات والمسرات لإلكم جميعا. نهار اليوم أكيد بنطل عليكم بهمة وبنشاط وبمجموعة من المحطات اللي رح نطرحها على مسامعكم. نهار اليوم الاثنين الموافق 24 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 11 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح نهار جديد وأكيد يوم جديد بنتأمل فيه بنأمل فيه يكون الخير والبركة. وندعو في صباح اليوم 11 من ربيع الأول: اللهم إني أسألك علما نافعا، رزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم آمين يا رب العالمين. قديش سرعة الأيام أصبحت مخيفة. اليوم إحنا عمالنا بنعد اليوم ورا التاني، وتخيلوا متى بدأنا أول السنة، سنة 2026، واليوم إحنا بنحكي ب 24 آب أغسطس الشهر الثامن من هذه السنة الميلادية. سبحان الله كيف الأيام بتمرق بسرعة، ولكن ندعو الله دائما أن يمن علينا بالخير والبركة، يمن علينا بالرزق الوفير يا رب، يمن علينا بالصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب تكون القلوب على بعضها البعض، يعني قريبة من بعضها. الأخ بيسأل أخوه أنه إيش فيه إيش ماله، الأهل بيسألوا بعض، والجيران بيطمنوا على بعض. فصباح الخير للجميع مشاهدينا الكرام ومتابعينا، أكيد التحيات الصباحية لكل المتابعين من مختلف المناطق من طول كرم بكل شبر وندر فيها. صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا من مخيمات، صباح الخير لأهلنا من العزب، صباح الخير لأهلنا من الضواحي، صباح الخير لأهلنا من الحي الشمالي الجنوبي الشرقي الغربي، صباح الخير لأهلنا بالكفريات، أهلنا في الشعروية وادي الشعير، صباح الخير لكم جميعا. وصباح الخير من طول كرم برسلها اليوم إلى أهلنا في نابلس وجنين ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحة وسلفيت وباص قلقيلية، صباح الخير لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وصباح الخير للأهل والأحباب في الداخل فلسطين المحتل، يسعد صباحكم. وصباح الخيرات والمسرات لأبناء فلسطين في غزة الحبيبة، صباح الخير إلى كل المتابعين من أبنائنا المغتربين خارج فلسطين، صباح الخير توقيتنا أو مساء الخير بتوقيتكم، مهم يا رب تضلوا بخير وبصحة وبسلامة. فصباحكم فل ياسمين.

أجواء الصباح الباكر بعدها راية، يعني تقريبا إن شاء الله 10 أيام وبترجع الحيوية والنشاط لشوارع المدن في ساعات الصباح الباكرة مع عودة المدارس إن شاء الله يا رب، عودة ميمونة لكل طلابنا وطالباتنا، وإن شاء الله يا رب كل أيامهم خير وبركة، وتكون ويكون العام الدراسي القادم عام جيد، عام مش جيد جيد جدا بل بالممتازة، ويرجعوا طلابنا إلى الدوام الدراسي الوجاهي 5 أيام في الأسبوع من الخميس، من الأحد للخميس إن شاء الله يا رب يكونوا دائما على مقاعد الدراسة. وصباح الخير لمين؟ صباح الخير للسائقين، يسعد صباحكم على كل الخطوط سواء كانت الداخلية أو الخارجية. صباح الخير لسائقي مكاتب التكاسي الخاصة، يسعد صباحكم. سائقين شفري العموميين، صباحكم فل. ياسمين، شو رأيكم بموضوع المحروقات؟ بعدكم متغلبين ولا لا؟ الأغلب بيحكي لأنه يعني ها ممكن بتنحل، يعني صرنا بنعرف مين الكازية اللي بتفتح بكير بنروح عليها أول النهار، متفقين مع كازيات إنه بنروح عليهم. بتيجي أيام كويسة بتكون المحطات فاضية، يعني يوم الجمعة كانت تقريبا العملية يسيرة وسهلة وما فيها إشكالية. بتيجي أيام بتشهد بعض الأزمات بس مش مثل الأزمة اللي كانت الأخيرة، بس اللي بيلفت الانتباه انه صارت تسكر عبكير بعض المحطات، في بعضها بيفتح في بعضها لا، في بعضها بيخلص على البكير، يعني مش على مدار الساعة بتكون مفتوحة محطات المحروقات أمام المركبات مثل أول. على وعسى أنه هاي الأزمة كمان تنتهي من جذورها. فصباح الخير لكل السائقين، صبحكم يربحكم بالخير. رعاة برنامجنا الكرام، يسعد صباحكم. شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صبحكم بكل الخير أكيد رعاة برنامجنا، وصباح الخير لإلكم مشاهدينا ولزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم.

صباح الخير، صباح المكاتيب والمراسيل، صباح الفل والياسمين. المراسيل بتقدروا تبعتوها من خلال برنامجنا أكيد للأحباب للأصحاب للأهل من خلال الرسائل النصية الصباحية على الرقم 00970599940990 أو بتقدروا من خلال المشاركات النصية من خلال المشاركات الهاتفية على الرقم 0926849. صباح أولى الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، صباح الأناقة التي لا ترى بالعين بل تلمس في الروح، صباح يليق بالقلوب الراقية وبالكلمات الطيبة بالنفوس التي اختارت أن تكون جميلة مهما ازدحم الطريق. ابدأوا يومكم بابتسامة وامضوا بخفة، لا تحملوا معكم إلا ما يشبهكم، الرضا، الهدوء، حسن الظن، الطاقة الجميلة. كونوا اليوم سبباً في ابتسامة أحد وامنحوا الحياة فرصة لتفاجئكم بما هو أجمل مما تتوقعون. صباحكم راقي كقلوبكم مليء بالخير والبركة والأخبار التي تسعد القلب. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير. من المصورة كفاح زعاتر، يسعد صباحك كفاح، صبحك وربحك بكل الخير. صباح الكلمات الراقي، صباح الكلمات الجميلة، صباح الكلمات الصباحية للواحد، هاي الكلمات اللي بحب يسمعها الصبح عشان نضل متذكر ومتفائل بأنه القادم أجمل لا محال مهما اشتدت علينا الصعاب ومهما كانت أمورنا وظروفنا صعبة، مهما كانت حياتنا مؤلمة، مهما كانت ظروفنا المادية الاقتصادية الاجتماعية، أيا كان الظرف اللي أنت عمالك بتمر فيه وبتعيشه، لا تستسلم، لا تيأس، بالعكس كون مواجه لهذه الحياة وظروفها بابتسامة، بحسن الظن بالله والإيمان بالله دائما وأبدا، وأن نسير على طريق شوكه كثير ومعيقاته كثيرة والطلعات والنزلات فيه كثيرة، بس بنعرف بالنهاية ومآمنين أنه بالنهاية رح نوصل لهدفنا. فصباح الخير لكل المؤمنين بالله، محسنين الظن بالله، المتفائلين. كل يوم اصحوا ابتسموا تفائلوا، ما تخلوا الطاقة السلبية تسيطر عليكم، ما تخلوا الزعل يسيطر عليكم أو الحزن يسيطر عليكم، ما ماخدين إشي من هالدنيا ولا إشي ماخدينه معانا، ما عليكم إلا تعيشوا ببساطة وبرضا، برضا بكل شيء قسم رب العالمين لإلنا. فصباحكم فل وياسمين مشاهدينا الكرام. اليوم عندنا مجموعة من المحطات اللي رح نحكي فيها ونشرحها على مسامعكم، علشان بحب دائما من خلال هالبرنامج نحيطكم بكل التفاصيل وآخر المواضيع والأفكار والأخبار. اليوم أول محطة رح تكون من غزة الحبيبة، مش بس متلقيات للمساعدة، نساء غزة في الصفوف الأولى للعمل الإنساني، وخاصة بنركز هذا بنركز أو بنسلط الضوء على هذا الموضوع في اليوم العالمي للعمل الإنساني. كمان من هذا الموضوع بننتقل إلى موضوع آخر بدون طوابير ولا مراجعة للوزارة، رخصة القيادة توصلك لباب بيتك. كيف يعني؟ طب مش إحنا بالعادة متعودين نروح على الوزارة وعلى المديرية ونقعد نستنى بالدور ونستنى إجراء المعاملات وما إلى ذلك علشان ناخد رخصة القيادة؟ اليوم صرنا بنقدر نستغني عن كل هذه الإجراءات من طوابير ومن مراجعات ومن إجراءات وما إلى ذلك، وصارت رخصة القيادة هي اللي بتوصلك على باب البيت. شو هالخطوة يا ترى؟ رح نحكي فيها أكيد مع وزارة النقل والمواصلات. كمان من محطاتنا بالجانب الثقافي والأدبي، واحد من المحطات المميزة من حيفا إلى عنبتة، قضاء طول كرم. الثقافة بتجمع ما فرقته الجغرافيا. قديش مهم اليوم نحكي عن الثقافة ونحكي عن الكتاب والباحثين، نحكي عن نادي حيفا الثقافي. هذا النادي اللي تم تأسيسه كان فيه له جولات كثيرة، ومن آخر جولاته كانت في بلدة عنبتة قضاء طول كرم، ومجموعة من الفعاليات صاحبت هذه الجولة. شو التفاصيل كمان رح نعرفها اليوم مع ضيوفنا. آخر محطة من محطاتنا اليوم ويوم غد رح نسلط الضوء بالحديث عن المناسبة العظيمة، المناسبة الشريفة، المناسبة اللي كل مسلم بيحتفل وبيحتفي بهذه المناسبة، ألا وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. يوم غد بالتاريخ الهجري هو 12 من ربيع الأول، يوم مولد سيد البشر،
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم 11 من ربيع الأول، فبالتالي واجب وحق علينا أنه نستذكر هذه الذكرى بخير الكلام وطيب الكلام بما يتعلق عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم بدنا نحكي عن مكارم أخلاق سيدنا النبي. هاي هي مواضيعنا لليوم من برنامج طلة فجر، رح نحكي أكيد بتفاصيلها وأكثر في محطاتنا لنهار اليوم. خلونا نروح حاليا لجولة الأخبار ونعرف شو الأخبار على أو في صباح هذا اليوم. فاصل وأكيد رح يكون معكم بجولة الأخبار.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الأخبار لهذا الصباح. نبدأها بالأخبار المحلية. مصادر محلية ذكرت قوات الاحتلال تعتقل الشاب عبد الله كنعان عقب مداهمة منزله في ضاحية كتابة شرق مدينة طول كرم. وفي طول كرم، آليات للاحتلال الإسرائيلي صدمت مساء أمس مركبتين لمواطنين في موقعين مختلفين بمحافظة طول كرم. مصادر محلية أفادت أن آلية للاحتلال صدمت مركبة في منطقة عزبة شوفة جنوب شرق طول كرم، فيما صدمت آلية أخرى مركبة على شارع نابلس بالقرب من مسجد الفردوس في المدينة. ومن آخر المتابعات أيضا مشاهدين ومتابعين في الضفة، حيث قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية وتواصل اقتحامها حتى هذه اللحظة وسط حملة مداهمات واعتقالات. وفي بيت لحم، وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال تعتقل الشاب ضياء علي حمدان عقب مداهمة منزله في قرية شواورة شرق بيت لحم.

أمس جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتقال منفذ عملية طعن وقعت صباح أمس في قرية العوجة في منطقة الأغوار وأسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بالغ من العمر 24 عام وصفت جروحه بالمتوسطة. ننتقل إلى آخر المتابعات الإخبارية في قطاع غزة. استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في قطاع غزة والضفة، حيث في غزة استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين في استهداف لطيران الاحتلال قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما استشهد طفل وأصيب 6 آخرين بعد استهداف طيران الاحتلال مستودعا في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وفي السياق ذاته، قصف الاحتلال براكسا في محيط مفترق المغازي على شارع صلاح الدين وسط مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين. وأيضا في وقت لاحق من يوم أمس، أصيب 6 مواطنين جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة بصاروخين قرب مسجد الألباني في خان يونس. وفجر اليوم تم الإعلان عن استشهاد الشاب حازم أبو موسى متأثرا بإصابته إثر قصف إسرائيلي غرب خان يونس. ننتقل الآن إلى آخر المتابعات في الشأن الإسرائيلي، حيث استطلاع جديد نشرته هيئة البث الإسرائيلية كان يفيد ويكشف استمرار التراجع في قوة حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو مقابل تقدم حزب يشار بقيادة جادي أزنيغوت. وحسب الاستطلاع، يحصل حزب أزنيغوت على 24 مقعدا في الكنيسة مقابل 22 مقعدا فقط للليكود الذي تراجع بعد الانتخابات الداخلية للحزب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل ستصعد عملياتها العسكرية ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات البرقية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في حال استمرار هذه العمليات. جاء ذلك عقب جلسة تقييم أمني شارك فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين. ومن متابعة الأخبار في الشأن الإسرائيلي، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يلتقي وزير الخارجية السوري في اجتماع وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالاستثنائي، وذلك بعد نحو أسبوع من الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في منطقة إدلب شمال سوريا. ويأتي اللقاء في ظل مساع إسرائيلية لاحتواء التوتر المتصاعد بين تل أبيب ودمشق.

وفي ختام هذه الجولة نستعرض لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي صرف صباح اليوم الاثنين مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 99 أجورا. الدينار الأردني يصرف بأربع شواكل فارزة 21 أجورا. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاث شواكل فارزة 50 أجورا. لحالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية بتتوقع أن تكون الأجواء اليوم جافة حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية خلال ساعات المساء والليل. رح تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافية في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com. لا تنسوا مشاهدينا ومتابعينا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة الفيسبوك، التليجرام، الواتساب والإنستغرام، لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، متابعينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. هي صباح الخيرات والمسرات لعيونكم أكيد. صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا، صباح يوم جديد، نهار جديد، وأكيد طاقة وأمل جديدة بنبرقها لكم من خلال برنامجنا الصباحي. صباح الخير لست البيت اللي صحيت الصبح نشيطة، بلشت تجهز حالها، جهز أمور بيتها، تعرف شو بدها تعمل اليوم. صباح الخير للموظفة اللي صحيت الصبح كمان بكير، بلشت تجهز حالها لحتى تروح على شغلها ووظيفتها. صباح الخير للموظف والموظفة اللي اليوم ماخدينها إجازة ومسكرين جوالاتهم وقافلين على الدنيا كلها، فصباح الخير لإلكم كمان. صباح الخير للتاجر الفلسطيني اللي بلش كمان هو يجهز حاله وينزل على محله ويستفتح، وصباح الخير لبائع الخضار والفواكه في كل أسواق الخضار والفواكه مش بس بطول كرم، بكل المحافظات. يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير لإلكم وإن ما كنتوا معنا أكيد مشاهدينا ومتابعينا. كل فرد من أفراد هالمجتمع الفلسطيني، كل فلسطيني معنا على السمع، اعرف أو اعرف إنه هاي الصباحية موجهة لإلك خصيصا، فصباح الخير لعيونكم. صباح الخير للمواطن البسيط اللي عايش وراضي بكل شيء ربنا قسمه لإله. صباح الخير للمواطن اللي عنده طموح عالي وعماله بيعافر بهالدنيا علشان يوصل لطموحه، وصباح الخير للمواطن الفلسطيني وتحديدا من فئة الشباب، يعني صبايا وشباب. صباح الخير لإلكم اللي ما بتيأسوا ولا بتستسلموا، بالعكس بتضلوا تعافروا، بتضلوا تدوروا على وظائف وعلى أي فرصة عمل من خلالها تشتغلوا، حتى لو ما كان بمجال تخصصكم. المهم ما تكونوا قاعدين وجالسين في البيوت بدون أي وظيفة بدون أي شغل. أنا بحكي دائما اشتغل عزيز الشاب وعزيزتي الصبية، اشتغلي بأي فرصة بتصح لك، ما تحكي إنه أنا كيف بدي أشتغل بهذا المجال يعني بصراحة بخجل أو بستحي. لا، طول ما هو الشغل مش عيب وانت بتشتغلي سواء بمحل تجاري بالقطاع الخاص، اشي بعيد كليا عن وظيفتك او عن تخصصك، ما تحسبي حساب لكلام الناس بالعالم. ما حدا جاي شايل عنك هم، وما حدا جاي يعلمك منيح كيف الدنيا، ولا حدا رح يجي يكسبك مهارة، ولا حدا رح يجي اصلا يخليك او يشيل عنك مسؤولية في البيت، ولا حدا رح يسأل كيف عمالك بتمري انت وعائلتك. المهم انت تكوني واعية لظروفك، واعية لطبيعة العمل اللي انت بتشتغلي فيه، والمهم يكون الأجر بالحلال، هذا أهم شيء، وما تبقى يعني مش مهم، المفروض انه يكون قدام عيونك، المهم انك تشتغلي. الشغل بيخلي الإنسان يتعلم كثير من الأمور في حياته، الشغل بيخلي الإنسان بصراحة يتعلم كيف يتصرف بالحياة بمواقف كثيرة، بتصير معاه مواقف بيزعل فيها وبيبكي فيها وبينمئت فيها أحيانا، بس هذا كله لمصلحته علشان يتعلم إن لا سمح الله وضع بنفس الموقف يعرف كيف يتصرف. فانزلوا على السوق، انزلوا على المؤسسات، اشتغلوا بأي مجالات، في كثير وخاصة القطاع الخاص. في صبايا بيحكوا لنا انه احنا مش لاقيين شغل بالمحلات التجارية، طبعا هم مش هتلاقوا شغل بالمحلات التجارية، وخاصة اذا بدنا نحكي مثلا على سبيل المثال في طول كرم، انتوا شايفين الاوضاع، في فرص عمل كثيرة، مش تقليل من قيمة، بالعكس انا بفتخر وبفتخر اني انا بشتغل وبجيب مصروفي من تعب جبيني، المهم اني انا اساعد عائلتي واساعد أهلي وأسرتي، ما أكون عال على أحد، بالعكس أكون عنصر فعال في المجتمع. والشغل دائما بيكسبنا مهارة وبيعلمنا كتير بهالحياة، فهذه نصيحة لكل شاب وصبية تخرجوا حديثا مش لاقيين فرصة عمل، اسعوا واشتغلوا وحاولوا دوروا دائما على الفرصة أو على فرصة عمل لحتى توصلوا للهدف اللي أنتوا بدكم إياه. ومن هون مشاهدينا الكرام خلونا ننتقل لأول محطة من محطاتنا في برنامجنا الصباحي. اليوم لما بنحكي عن العمل الإنساني وفي اليوم العالمي لهذا العمل الإنساني، كل الأنظار عادة بتتوجه للعاملين والعاملات في المجال الإنساني اللي بيقفوا جنبا إلى جنب مع الناس، خاصة في أوقات الأزمات والأوقات العصيبة. في غزة في صورة مختلفة تماما، ممكن بصراحة أكثر قسوة وأكثر ألم، نساء بيعيشوا الحرب وبيعيشوا النزوح وبيعيشوا الفقدان، وفي نفس الوقت بيواصلوا العمل لمساعدة نساء وأطفال وعائلات بيعيشوا نفس الظروف. مؤسسة أكشن إيد فلسطين اختارت هذا العام إنها تسلط الضوء على نساء بيقودوا العمل الإنساني من داخل غزة. تعالوا نحكي أكثر عن هذا اليوم. خلونا نرحب بضيفتنا اللي بتنضم إيانا من خلال اتصال الهاتفي، الأستاذ ريهام الجعفري، مسؤولة المناصرة والاتصال في منظمة أكشن إيد فلسطين. يسعد صباحك أستاذ ريهام.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع متابعينكم ومشاهدينكم الكرام.
0: صباحك بكل الخير. خلينا نبدأ من العنوان اللي اخترتوه لهذا العام، نساء يقودن العمل الإنساني في غزة. ليش اخترتوا تحديدا هاي الزاوية؟
1: يعني هذا العام التركيز على انه

0: فالنساء ليس فقط متأثرات بالحرب بل أيضا فاعلات وفاعلات وعاملات تغيير. دائما ننظر إلى أن المرأة هي عاملة تغيير وعاملة فعال، وبالتالي فالتركيز على الإنسان على النساء للتركيز على أهمية أدوارهن الفعالة والهامة في الاستجابة الإنسانية، سواء خلال الحرب سواء خلال الأزمات والكوارث، كما شاهدنا أيضا في كورونا كان هنالك دور فعال للنساء في الاستجابة الطارئة. وكانت هذه على مدار 3 أعوام وحتى قبلها في التاريخ الفلسطيني دائما عودتنا النساء الفلسطينيات أنهن على الخطوط الأمامية في الاستجابة لاحتياجات المجتمع للأزمات التي يمر بها المجتمع لإيجاد البدائل للبحث عن الحلول. وبالتالي كان من الضروري التركيز على أدوار النساء الفعالة والدعوة والتذكير بضرورة الاعتبار والأخذ بعين الاعتبار في كل الخطط التي تبنى سواء خلال الأزمة أو بعد الأزمة في خطط التعافي وإعادة الإعمار. بالضروري التأكيد على النساء لأن لم يكون هنالك أي استجابة عادلة شاملة دون وجود النساء في صلبها في مركزها. المرأة هي تعيش السياق، تعيش المأساة نفسها، قادرة على تحديد الاحتياجات الهامة الضرورية، الطرق الوسائل التي يمكن إيصال بها الاستجابة. في غزة كانت الظروف صعبة جدا، ولكن كان هنالك نماذج ملهمة ورائعة كانت محفزة لنساء أخريات للعمل المتواصل على الرغم من الفقدان، من النزوح، من التدمير، من تدمير البيوت، من التجويع، من الجوع، إلا أن النساء كانوا في الميدان على الخطوط الأمامية يواصلنا العمل، إيجاد البدائل، البحث عن الوسائل، كيفية إيصال المساعدات. نحن نعلم كل شيء مدمر في غزة، لا يوجد مواصلات، لا يوجد وقود لأجل نقل شيء هنالك معاناة كبيرة، وخاصة بعد أيضا منع المساعدات، إعاقة المؤسسات الدولية من الدخول إلى قطاع غزة وإدخال مساعدتها. فكانت هنالك الاستجابة الإنسانية يديرها الفلسطيني، تديرها العاملات الفلسطينيات في المجال الإنساني على الأرض.
1: طيب اليوم لما إحنا بنحكي من خلال حديثك بنستنتج إنه المرأة يعني بطلت أو يعني عاشت ظروف صعبة في غزة، المفروض أنه الناس تشوفها أنها متلقية للمساعدة ومستفيدة من المساعدات، لكن المرأة في غزة اليوم أصبحت قادرة على صناعة قرار وشريكة أساسية في الاستجابة الإنسانية بكل ما لديها من قوة.
0: نعم، هو لا يجب النظر إلى المرأة كمستفيدة أو متلقية للمساعدات، فقد يجب إليها كشريكة، كشركاء في الاستجابة، كشركاء في التغيير، لأن لا يمكن تغيير المجتمع، لا يمكن الوصول إلى كل الفئات دون إشراك الشباب والنساء، لأن المرأة تتبوأ دور قيادي، وبالتالي القيادة النسوية يجب أن تكون في صلب كل القرارات سواء في الاستجابة الإنسانية سواء في خطط إعادة الإعمار. الضفة الغربية وقطاع غزة هنالك حاجة لإشراك النساء القياديات، النساء اللواتي يقودن المؤسسات النسوية في جميع مراحل التخطيط، تقييم الاحتياجات، تحديد الاحتياجات، تنفيذ الاستجابة، تصميمها، تنفيذ البرامج، لأن هذا يضمن شمولية وعدالة الاستجابة الإنسانية وضمان تنفيذها في ظل واقع معقد. نحن نتحدث عن أعقد السياقات الإنسانية في العالم، يعني واقع مدمر، واقع يتم منع فيه المساعدات، لم يتم إدخال المواد الأساسية والضرورية، وخاصة مواد إعادة الإعمار، الوقود، البيوت المتنقلة، الأشياء الضرورية لإعادة تشغيل العمليات الإنسانية. فبالتالي المرأة هي التي لها القدرة على إيجاد الحلول البديلة المؤقتة في ظل هذا الواقع المعقد.
1: اليوم لما بنحكي عن امرأة بتساعد امرأة أخرى على تجاوز الحرب، وهي نفسها هاي المرأة بتعيش نفس ظروف الحرب، كيف قدرت إنها توصل المرأة إنها تساند غيرها من النساء على يعني مواجهة كل هذه الظروف اللي بيعيشوها في الحرب؟
0: يعني هذا نبع من الإيمان بضرورة التضامن ما بين النساء، وضرورة الدعم النساء لبعضهن البعض، وضرورة مواصلة رسالتهن ومهنتهن في هذه الظروف، وعدم الاستسلام للأمر الواقع. يعني لماذا هذه النماذج النسوية مميزة؟

0: وقادرة على العطاء، لأنها تؤمن أن هنالك دور هام ورسالة يجب أن تطلع بها، وهي دعم النساء الأكريات مواصلة عملها، وجودها في الميدان. بالتالي هذا التضامن المجتمعي، التضامن النسوي بين النساء، يترجم من خلال العمل المتواصل، يترجم من خلال تعزيز التضامن المجتمعي، تعزيز التكاتف بين النساء. فالنساء بحاجة لدعم بعضهن البعض يعني، ونقل معاناتهن والتعبير عنها والتكاتف. يعني كما قلنا، المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات المحلية كان لها دور كبير جدا جدا في الاستجابة في الوضع في قطاع غزة. هي التي كانت على الأرض، هي التي كانت تعمل، هي التي كانت تحاول في ظل ظروف معقدة وظروف صعبة. وهذا كان تعبير عن التضامن والتكاتف وتعزيز التماسك المجتمعي والصمود المجتمعي في حالة الأزمات والكوارث والحالة الطارئة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.
1: يعني دائما احنا بنتحدث عن الغذاء، عن الماء، عن المأوى، لكن كيف بدنا نتحدث عن الصحة النفسية للنساء العاملات في المجال الإنساني نفسهم؟
0: يعني هنالك دائما حاجة للرفاه النفسي وتعزيز الصحة النفسية للعاملين والعاملات في المجال الإنساني، لأنهم يمرون بظروف مختلفة، يطلعون على أزمات ومعاناة الآخرين ومشاكل الآخرين. فيعني كان دائما هنالك البرامج الدعم النفسي سواء للفئات الأطفال والنساء لم تتوقف، وكان هنالك بعض البرامج أو بعض التدخلات لتعزيز الصحة النفسية. ولكن دائما العاملين في المجال الإنساني يواصلون عملهم من خلال إنه الإيمان والإدراك أن عملهم هو عمل ضروري وهام في هذا الواقع، في هذا السياق. هذا ضروري وهام لأجل مجتمعهم الذي يعاني، لأجل الفئات المحاصرة، الفئات المحرومة، البنية التحتية المدمرة. بالتالي الإرادة الشخصية، الإرادة، الرغبة والانتماء والتفاني في العمل كان دائما عامل أساسي لمواصلة العمل. وأيضا هنالك حاجة مستمرة وضرورية لوجود برامج تعزز الصحة النفسية لجميع العاملين في القطاع الإنساني والعاملات.
1: يعني دائما المرأة الفلسطينية وتحديدا نساء غزة بيثبتوا للعالم أجمع أنه مهما اشتدت الظروف ومهما كانت الظروف المعيشية صعبة، لكن المرأة قادرة على أنها تكون قيادية بكل المجالات، حتى في العمل الإنساني، رغم عيشها لظروف صعبة قاسية من نزوح، من فقد، ومن وجع، ومن ألم، ومن جوع، إلا أنها قادرة على أنها تساند غيرها من النساء الفلسطينيات. أشكرك كل الشكر الأستاذ ريهام الجعفري، مسؤولة المناصرة والاتصال في منظمة أكشن إيد الدولية في فلسطين. يسعد كل صباحك، وكل التحية والمحبة الصباحية إلى نساء غزة الحبيبات. كل التحية لك أكيد. كملينا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك ريهام من أبو المجد المصري، إلى الزميل أبو أمير الكساب بمناسبة تخرج بنته ألفت كساب، حصولها على الماجستير من جامعة مصر. ألف ألف مبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. ألف ألف مبارك للطالبة ألفت كساب، يسعد كل أوقاتها يا رب، ومبارك لأهلها وذويها. صباح الخير لأبو المجد. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يصبحكم بكل الخير وصباح المشاهد الحلوة من مختلف المناطق، من طول كرم، من نابلس، من جنين، من قلقيلية، وإن شاء الله ربي راح يكون معاكم بكل المناطق إن شاء الله، مش بس من قلقيلية وجنين ونابلس وطول كرم، إنما راح نكون معكم بكثير من المناطق بمشيئة رب العالمين، من رام الله، من بيت لحم، من الخليل، من ريحة، يعني قريبا بمشيئة رب العالمين. فصباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كمان في عنا رسائل صباحية. صباح الخير رهام وطاقم طلة فجر من أحمد، يوميا بدي أذكر عن حاوي الدوار، شبيكي غير متوفرة، ما الحل؟ بيطلع لك أكيد يا أحمد أنك تضل تذكر ونضل نذكر إحنا كمان بلدية طول كرم. وين الحل يا جماعة؟ كيف ممكن تحلوا مشكلة تراكم النفايات على الجزر اللي موجودة وقريبة من دوار شبيكي؟ يعني إحنا بعد ما رتبنا هالدوار وزبطناه وزرعناه ورد وعمالنا لسه مكملين ومبارح انتبهت انه حاطين اعمدة، اتوقع انها اعمدة كهرباء، يمكن مع فترة الليل بتنور، فهذا كتير حلو. بالمقابل انه ما يكون في موجود عربية حاوية للنفايات، انها الاهالي عشان ما يحطوا، مش عارفين وين يحطوا دحوم الطوبات قدام بيوتهم، وخاصه انه احنا هناك عمارات سكنيه ومحلات تجاريه، فالكل بيجي بيجمع النفايات على الجزيره الملاصقه او اللي بتكون جنب دوبار شويكي. فعشان هيك بدنا حل من البلدية. وبالمناسبة بدنا نشكر البلدية على الجزر الجميلة والمميزة اللي صارت موجودة مجهزة وكاملة. ما بعرف إذا هي خلص انتهوا منها بشكل كامل ولا لازم بدهم يعلموها بالألوان أبيض وأحمر، ومن هالحكي اللي عند مفرق مدرسة زنوبيا، خاصة كيف كان شكلها مدمر متهالكة، لكن اليوم احنا بنحكي منظرها بجنن، تم زراعتها بالورود وإعادة ترتيبها وتحديدها. كل التحية لبلدية طول كرم. خلونا نروح لموضوعنا التالي ونحكي مشاهدينا ومتابعينا. تخيلوا اليوم إذا بدكم تجدد رخصة القيادة، مش رح تضطروا إنكم تتركوا شغلكم أو تتحملوا مشوار وتستنوا طوابير وطوابير في مديريات النقل والمواصلات. من اليوم الموضوع صار أسهل بشكل كتير كبير، أبسط يعني. وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي أطلقت خدمة توصيل رخصة القيادة الشخصية للمنزل أو مكان تواجد المواطن، بعد ما يتم تجديدها إلكترونيا عبر منظومة حكومتي. كيف يا ترى؟ شو هالخدمة الجديدة؟ هل معقول أني أنا أستغني من ذهابي وأني أنا أترك شغلي وأخذ إجازة ويتخربط كل يومي؟ كيف صارت توصل الرخصة عندي لباب البيت؟ لحتى نفهم أكثر كيف تشتغل هالخدمة ومين بيقدر يستفيد منها، وممكن نحكي هي بداية لتوصيل المزيد من الوثائق والمعاملات الحكومية المتعلقة بوزارة النقل والمواصلات. خلونا أكيد نرحب بضيفنا اللي بنضمه إيانا من خلال اتصال الهاتف، الأستاذ محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات. صباح الخير أستاذ محمد.
1: أسعد الله صباحك، صباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: صباحكم فل ياسمين. يعني فكرة وخطوة جديدة، الرخصة صارت بتوصلني لباب البيت، حلو. كيف ممكن نحكي عن هالفكرة؟ شو الدافع وراء انطلاق خدمة توصيل رخصة القيادة إلى باب المنزل؟
1: يعني كما تعلمي هناك توجه حكومي لرقمنة كل الخدمات اللي بتقدمها الحكومة كلها، وزارة النقل والمواصلات هي من المبادرين دائما في موضوع تطوير الخدمة وتسهيل الحصول عليها. بناء عليه احنا بدأنا منذ فترة طويلة بأنه بإمكانك أنك تجدد مركبتك اليوم، بيقدر المواطن يجددها وما يجي على دائرة السير، إما عبر تطبيق حكومتي أو عبر تطبيق إي سداد. وبحدد عبر تطبيق حكومتي، بحدد الديناموميتر الذي يريد، وعبر تطبيق سداد هو بيدفعها وبيروح على أي ديناموميتر، وبتم طباعة الرخصة، رخصة المركبة، تفحص المركبة في الديناموميتر ويأخذ خدمته وينطلق. هذا بما يخص المركبة. بما يخص الرخصة الشخصية وهي الخدمة الجديدة، نحن كنا زمان بإمكانك دفع الرخصة عبر التطبيق، ولكن مضطر أنك تيجي إلى دائرة السير للحصول على هاي الرخصة.
0: صحيح.
1: اليوم إحنا يعني كانت مؤرقة إن إحنا كيف بدنا نوفر على المواطنين ونسهل عليهم حصولهم على الخدمة بدون ما يكون هاي أزمة الوقوف والانتظار وين بدي صف وبدي أتحرك وبدي أخذ إجازي عشان أجدد رخصتي.
0: صحيح.
1: فاليوم وصلنا إحنا ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لموضوع أنه بإمكانك عبر البريد الفلسطيني بإمكانك الحصول على رخصتك وإنت قاعد في مكتبك على تليفونك، بتسدد بتقول هاي عنواني وصلوا لي مقابل خدمة رمزية أول 6 أشهر شيكل، ومن ثم ستصبح بمبلغ زهيد من 5 إلى 10 شيكل لإيصال الرخصة إلى المنزل أو العمل أو أي مكان تختارينه. وانت قاعدة في مكتبك إحنا بإمكان أي مواطن قبل 60 يوم من انتهاء رخصته يجدد، يعني 60 50 40 قديش هو عنده مدى بجدد، خلال 3 4 أيام بتكون الرخصة عنده وهو جالس في مكتبه بدون ما يبذل أي مجهود.
0: يعني اليوم إحنا بنحكي مش بس عن خدمة جديدة، بنحكي عن تغيير حقيقي بطريقة تقديم خدمات الوزارة للمواطن.
1: صحيح. إحنا عندنا تقريبا حسب دراساتنا وإحصائياتنا للمراجعين 75% من الخدمات اللي بنقدمها هي تجديد رخصة شخصية وتجديد رخصة مركبة. كل هذا العدد اللي بيجي على مديريات النقل والمواصلات وأزمات مرورية ودائما حوالى المديريات عندنا في اكتظاظ من المواطنين، فصار في عملية تخفيف في إمكانيات اللي بتقدمها. كمان احنا شغالين، إذا كنت متابعة إن 3 أيام وقفنا الخدمة خميس جمعة سبت، كان في عندنا يوم الأحد شوية تشويشات بنعتذر من المواطنين لأنه احنا رقينا البرامج اللي بنشتغل عليها، بحيث انه كمان مستقبلا راح يكون في خدمات اكثر تؤخذ عن بعد من الشركات من المراجعين المتكررين إلنا، كمان مش حيكون في هاي الحركة الكبيرة. واحنا يعني نسعى دائما لتطوير خدماتنا تقديمها بصورة مثلى وبدون الحاجة للتوجه لمديريات النقل والمواصلات.
0: حلو. طيب لما احنا بنحكي خاصة بهالظروف اللي كنا بنعرفها، حواجز، إغلاقات، كيف المواطن ممكن تكون هاي الخدمة مهمة لإله، خاصة اللي من مناطق القرى والبلدات كمان رح توصلهم يعني لباب البيت؟
1: هاي الخدمة سواء في حواجز أو ما فيش حواجز، انت اليوم عندك هاجس لما بدك ترخص سيارتك أو بدك تجدد رخصتك الشخصية، في هاجس إنه في يوم ضايع،
0: صح،
1: بدك تاخذي اجازه،
0: يعني لو تاخرت علي يوم يومين المهم انها توصلني، بتفادى بالمقابل تعطي اليوم،
1: بتكون رخصتك ساريه المفعول.
0: تتاخر بوصولها لعندي،
1: يعني من هي ساريه المفعول؟ رخصتك اللي بين ايديك ساريه المفعول، ممكن قبل 60 يوم 50 يوم قبل 10 ايام من ما تخلص وانت قاعده مرتاحه في مكتبك، في اي لحظه تذكرتي انه رخصتك خالصه. وبتعرف هذا الموضوع ان احنا بننسى رخص، كمان احنا عاملين خدمة عبر جوال انه بامكانك تحطي رقم نسيته والله هسه ويجيكي تذكير كمان في موضوع فترة انتهاء رخصتك الشخصية ورخصة المركبة. فانت اليوم بتقدري تاخذي خدماتك بدون ما تيجي على دوائر النقل والمواصلات، سواء بتجديد الرخصة الشخصية او بتجديد رخصة مركبتك، كمان بتروحي على الدينامو بتلاقيها جاهزة، اذا دفعتيها بتلاقيها جاهزة بيطبعوا لك اياها بفحصوا لك مركبتك، فانت خفضتي كمان مشوار، ولكن مشوار الدينامو متر هذا مشوار مهم
0: أساسي.
1: لانه بتتاكدي من سلامه ومتانه مركبتك، اذا صار في اقبال عليها حنخلي مراكز الدينامو متر كمان تشتغل الى ما بعد، يعني الى الخدمات المسائيه. فبصير كمان انه الواحد بعد ما يخلص شغله وهو مروح ممكن انه يميل على الديناموميتر يطبع الرخصة ويختمها ويروح على بيته.
0: يعني موضوع انه كمان طرح تشغيل الديناموميتر الفترة المسائية هذا بيتوافق مع الهدف الاساسي انه ما يتعطل اشغال المواطن ويضطر انه ياخذ اجازة، انه هيك بده يروح بزيارة على الديناموميتر، اما انه بعد ما يخلص شغله بيقدر بالفترة المسائية يمر على الديناموميتر. طيب المواطن بيحكي طب انا كيف بدي امشي خطوة بخطوة علشان انا من بيتي ومن جواله مثل ما بيحكي الاستاذ محمد اقدر اجدد رخصة القيادة اللي الي؟
1: يعني بنزل تطبيق حكومتي وبنزل اليوم بسهولة بنزل تطبيق حكومتي على حسابه البنكي بيتم توثيقه انه هو شخصيا وفعليا هو نفسه. وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي عملت، كان زمان لازم تروح على وزارة الداخلية لتوثيق شخصك مرة واحدة، اليوم صار عبر الهوية الإلكترونية في البنك، على حسابك البنكي يتم يعني تعريفك، ثم تبدأي تستغلي خدمات حكومتي. خدمات حكومتي متنوعة، يعني مش بس وزارة النقل والمواصلات، هي بتقدم خدمات لكل الحكومة، تجديد وشغلات يعني فيها تطور كثير، وإن شاء الله إنه يعني سيستمر هذا التطور بجهود الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الرقمي. إحنا كوزارة نقل ومواصلات مقدمين فيها مجموعة خدمات. اليوم كمان حتى على تطبيق حكومتي أنت باستطاعتك، فيش داعي تتغلبي وتروحي على إنه تقدمي يعني طلبك تؤوريا ثم ترجعي مرة أخرى لتقديم امتحان التوري. اليوم تقدري كمان تقدمي طلب تقدم امتحان التوري عبر حكومتي. ويتم تحديد الموعد تبعك وبتروحي بتقدمي التوري. يعني في عنا الكثير من الخدمات الحالية، وعنا إن شاء الله يعني حتى نهاية العام كمان حزمة جديدة من الخدمات حنقدمها للمواطنين.
0: حلو. طب في بعض الحالات الاستثنائية دائما بكل شيء، كبار السن يمكن اللي ما بيعرفوا انهم مثلا يستخدموا التطبيقات او يمكن مش عارفين يستخدموا هذا الاسلوب، بيقدروا كمان انه يكون محفوظ دورهم ووجودهم في المديرية، ولا لازم كمان يتم التعامل الالكتروني؟
1: في المرحلة الحالية اللي بيحتاج لفحص طبي لحد الان، يعني زي ما حكينا احنا اول شيء اطلقنا الخدمه الالكترونيه، بعدين صارت واجهتنا معضله انه المواطن مضطر انه يجي عشان يستلم الرخصه. هلا احنا شغالين مع وزاره الاتصالات والاقتصاد الرقمي وزاره الصحه كمان لموضوع رقمنه الفحص الطبي، بدون يعني الانسان بيروح على الفحص الطبي بيعمل الفحص الطبي ثم يستكمل اجراءاته في مديريات النقل والمواصلات بدون الحاجه للتوجه انه، ولكن هاي يعني تحتاج إلى بعض الوقت لحين الربط الإلكتروني بيننا وبين وزارة الصحة.
0: يعني إن شاء الله يا ربي دائما هذه الخطوات تأتي كلها ويكون تكون كل الأمور بنصابها مثل ما دائما بتحسبها الوزارة. وقديش مهم أنه يعني إحنا نتريح بصراحة، أنه تخيلوا رخصة القيادة صارت توصلنا باب البيت، شو أسهل من هيك؟ كل إجراءات بتكون من خلال الجوال وتطبيق حكومتي، إحنا بنقدر ننهي أي معاملة أو أي إجراء إحنا بحاجة له من وزارة النقل والمواصلات، ونتأمل أنه كل الخطوات القادمة تكون بمصلحة المواطن. شكرا كثير لك أستاذ محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات على كل هاي التفاصيل اللي وضحتها للمواطن وللمستمع، علشان يكون متابع ومجاري أول بأول لكل هاي التحديثات. فكل التحية والاحترام لكم جميعا في الوزارة.
1: شكرا. شكرا إليك وشكرا لمتابعتكم.
0: كل التحية. شكرا كتير لك. أكيد ومكملين متواصلين مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر. رح نروح سريعا جدا إلى فاصل، وبعد هذا الفاصل راجعين ونكمل معاكم في محطاتنا وفقراتنا.

0: الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا، ونروح لاتصال ومشاركة هاتفية. لو صباح الخير.
1: صباح الخير أخت هام.
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: بحكي معك سمير حجازي من مخيم طولكرم.
0: أهلا وسهلا أستاذ سمير، تفضل.
1: أخت هام، أنا حكيت معك الشهر الماضي 15/7 وحكيت معك في موضوع سرقة مخيم طولكرم، وبالذات سرقة محلات فخر حجازي. وتبعت عن موضوع وطلع ثاني يوم أو ثالث يوم
0: المحافظ
1: طولكرم ونوه لهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: لكن أختي اللي حصل إنه أمس كمان تعرضنا للسرقة من مخيم طولكرم. يعني إحنا لقينا بضاعتنا، بضاعة محلاتنا موجودة على أطراف مخيم طولكرم. أصحاب النخوة اتصل علينا وقالوا لنا بضاعتكم هي مسوقة وعلى موجودة عند شارع المستشفى. تمام. ورحنا والتقينا في السارق وحاولنا أخذنا بضاعتنا ولكن هرب السارق. تمام. وبلغنا المباحث والمباحث ما قصروا، تبعوا معنا الموضوع. ولكن أخت ريهام، سؤال اللي بيسأل نفسه، إحنا بنعاني من شهر كانون ثاني من 2025 وإحنا في نفس الموجة، سرقة نهب للمخيم من الطرفين، سواء كان من الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي. ولكن السؤال اللي بيسأل نفسه، إحنا وجهنا مناشدة للمحافظ، وجهنا مناشدة للأجهزة الأمنية، وكمان وجهنا مناشدة للارتباط إنهم يا عم يعملوا لنا تنسيق. إحنا بضاعتنا مئات آلاف الشواكل الموجودة داخل المخيم تسرق يوميا وتباع. في ناس يعني مستفيدين، ما عنده أي مشكلة إنه يشتري بضاعة مسروقة. فأنا بدي أجدد مناشدتي للمحافظ، للأجهزة الأمنية، لجميع الأجهزة الأمنية، لمدير خدمات مخيم طولكرم، للارتباط. يا عمي ما في أي مشكلة لو إنه كان في هناك توزيع لعناصر من أجهزة السلطة على مداخل مخيم طولكرم. يعني السارق لمن يطلع من ضاعتي من المخيم لبرا المخيم، هن الثلاث أربع منافذ معروفات. لو بلباس مدني ما بدها تنسيق إنه يوقف عنصر الأمن على باب المخيم عشان يحمي ما تبقى من المخيم.
0: حاضر.
1: ما بعرف، يعني احنا حكينا في هذا الموضوع والله من الغصة يا أختي بهام.
0: طبعا طبعا، يعني ما حدا
1: يعني
0: بيحب انه يكون بهذا الموقف.
1: سنوات.
0: صحيح. واحنا بحاجة الى تكثيف الجهود، وصدقا ان شاء الله نأمل انه يكون في تنسيق بالقريب العاجل من اجل الدخول لمحلاتكم واخراج كل البضائع، لحتى انتم كمان تستفيدوا منها وتقدروا انكم تبيعوها. ونحزن لما بنسمع مثل هيك اخبار والاصرار على محاولة سرقة المحلات التجارية اللي موجودة في المخيم. استاذ نبيل، انا رح نحاول مرة تانية ورح نرجع مرة تانية نطرح الموضوع. تفضل سريعا جدا بعد اذنك.
1: انا بتمنى من حضرتك انكم تتابعوا مع المحافظ، يطلع لنا يعني يكوننا شو نعمل احنا. يعني الحلقة الاضعف، احنا شو نعمل؟ يعني نتوجه للارتباط مباشرة ما بيزبط. احنا في عندنا مؤسسات وطنية بنحترمها، واحنا من خلالها بدنا نتوجه انه احنا ننتزع ما تبقى من اموالنا ومن بيوتنا في المخيم.
0: حاضر.
1: يعني أنا رجائي إنه مهم يهتموا في هذا الموضوع أكثر.
0: إن شاء الله إحنا رح نرجع نتواصل مع المحافظ ومع كل الجهات الشريكة لحتى نوصل لحل يكون بصب مصلحتكم كأصحاب هذه المحلات التجارية اللي بتتعرض للأسف بين الحين والآخر إلى السرقة. أشكرك كل الشكر على اتصالك ومشاركتك أكيد، ورح نتابع الموضوع بشكل جاد إن شاء الله. شكرا لك على وجودك اليوم وإيانا. نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا، لأنه إحنا عنا ضيوف ومجموعة من الضيوف من المحطات اللي رح نحكي عنها، وهي المحطة التالية الصحافة الفلسطينية اليوم قدام أسئلة كتيرة. نحكي عن الحرب، الاستهداف، صعوبة الوصول للمعلومات، تراجع المواد والموارد، لكن في المقابل بنحكي عن ثورة رقمية هائلة دخل معها الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الجديد. اليوم السؤال كيف ممكن ننقل الخبر وكيف نحافظ على مهنية الصحافة. كل هذه الأسئلة والاستفسارات رح تكون حاضرة وموجودة بلمة صحافة. لمة صحافة هذا الملتقى السنوي اللي احنا كنا بنفخر فيه. تعالوا نحكي عن العنوان الأساسي اليوم اللي رح يكون بلمة صحافة مع ضيفنا بيبان وإيانا من خلال الاتصال الهاتفي الزميل الصحفي محمود حريبات. الشهادات أحد مؤسسي ملتقى لم الصحافة. محمود يسعد هالصباح.
2: يسعد صباحك.
0: كيف الحال؟ شو الأخبار؟
2: يسعد صباحك. صباح الخير للفجر ولمتابعي الفجر.
0: يسعد صباحك. كيف الهمة والاستعدادات اليوم للم الصحافة؟
2: والله الهمة عالية إن شاء الله بجهود كل الزملاء والشركاء والناس المؤمنين باللمة والناس المحبين والداعمين للصحافة.
0: اليوم لما احنا بنحكي لمة صحافة رح تعقد بحضور ووجود عدد كبير من الصحفيين اللي لهم باع طويل والصحفيين الناشئين، هذا التواجد قديش مهم اليوم وشو الرسالة اللي بتحملها لمة صحافة في هذا العام؟
2: هذا اللقاء هو لم يعد فعالية، أصبح نقطة قوة. وهذا القوة قوة الصحفيين اللي صحيح لا يوجد هنالك من يرفع صوتهم، ولكن أعتقد أن هذه المساحة أصبحت من المساحات المهمة القليلة في فلسطين التي تتحدث عن الصحافة. الصحفيين اليوم خلف الشاشات، خلف الكاميرات، خلف الميكروفونات، في العديد من القصص اللي هم بيحملوها واللي هم بيعانوا منها، واليوم الصحفي أصبح هو يدفع الثمن، والصحفي اليوم أصبح يدفع أرواحهم وصحتهم وأيضا حريتهم من أجل الكلمة. هذه المساحة أصبحت اليوم تتحدث وتسلط الضوء على هذه الشريحة المهمة من الشعب الفلسطيني، واللي ترفع واللي هي حارسة الحقيقة واللي تتحدث عن الحقيقة دائما. بالتالي اليوم لم تعد فعالية وإنما قوة ونقطة قوة لكل الصحفيين. اليوم الشباب الصحفي المخضرم مع الشاب الجديد، اليوم الصحفي الكبير مع الصحفي الصغير، اليوم في تشابك واشتباك مستمر في الخبرات، وهذا هذا هذا هذا ركيزة الأساسية للتعلم والتعليم. النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه اليوم الصحفي في ظل هذه الهجمة اللي بتصير عليه، وبصراحة هنالك تقصير من كل فئات المجتمع الفلسطيني ضد الصحفي. اليوم المؤسسات والقطاع الخاص، المؤسسات المجتمع المدني، الشركات، كل الجهات في كل الكيان الفلسطيني لا تعطي الصحفي الفلسطيني حقه. في بعض الشركات والقطاع الخاص الميزانيات عندها تجاه الصحافة صفر، ولما يصير أي مشكلة أو إشكالية بيقول أين الصحافة وليش ما لم تتحدث، ولكن لا يوجد هنالك من يقول إنه من دعم المؤسسة الصحفية باستمرارها في ظل هذه الاعتداءات المستمرة. مين دعم الصحفي في ظل الاعتداءات المستمرة عليه؟ امبارح تم الاعتداء على الزملاء هادي صبارني وفادي العصا وهم يغطوا في العوج. قبل عدد الشهداء 264 شهيد، عدد المعتقلين الآن من الصحفيين 40 معتقل في سجون الاحتلال، أكثر من 250 زميل صحفي تم اعتقالهم ما بعد 7 أكتوبر. بالتالي هذه الهجمة وكمية هذه الهجمة على الصحافة تدلل على قديش هاي الشريحة يتم استهدافها وهي خطر على السردية للاحتلال. وفي المقابل لا نجد من يتم او يقوم بدعم هذه الشريحة. احنا ما بدنا صدقة من اي حدا، ولكن اليوم حماية الصحفي وحماية المؤسسة الصحفية هي يجب ان تكون استراتيجية وطنية. الاستراتيجية الوطنية في حماية حق وصول الناس في الوصول للمعلومة وحقه في المعرفة، والمجتمع اللي بيكون فيه صحفي قوي سيكون بخير.
0: ذكرت قبل قليل واحد من الأمثلة أنه الصحفي اليوم بيتم الاعتداء عليه. الصحفي مش بينقل الخبر فقط، أحيانا هو بيعيش الحدث نفسه وبيكون جزء منه. اليوم قديش مهم أنه كيف نحافظ على المهنية والموضوعية في مثل هاي الظروف الصعبة اللي بنمر فيها في فلسطين؟
2: وهي قوة الملتقى، إنه في ظل هذه الأشياء اللي إحنا ذكرناها إحنا نجتمع ونقيم أنفسنا وننتقد أنفسنا قاعدين. يعني إحنا اليوم سنتحدث والعنوان الأبرز للملتقى هو الصحافة التخصصية. بدنا نشوف إنه شو، هل نحن في ظل إنه اليوم لم يعد الموضوع سرعة نشر خبر أو وصول إلى الخبر، لأنه صار الجميع يستطيع أن ينشر الخبر، ولكن في ظل هذا الكم الكبير والتدفق المعلوماتي، أعتقد أن اليوم سنسأل أنفسنا عن المهنية، عن السياق، عن الدقة، عن الأخلاقيات، عن السياق، عن السردية، عن الأهداف. وبالتالي أعتقد أنه هذا الجوهر، أن المعلومة هي هتنتشر. أي مواطن يستطيع أن يسبق كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم، هو بيقدر من تليفونه يصور. ولكن أين المهنية؟ أين الأخلاق؟ وفي ظل كمان ذكاء اصطناعي وتطورات اتصالاتية، تطورات معلوماتية، هينا قاعدين نناقش ونقول شو إحنا نجهز أنفسنا. هينا قاعدين، وهذا القوة، لأنه اجتماعنا اليوم قوي، نحاول أن نجد لحالنا ونقول لا، مش لازم أن نكون مش متطورين. وهاي إحنا إذن المهمات اللي علينا عمالنا بنقوم فيها، بس المهمات اللي على غيرنا واللي لازم يقوم فيها، هل بيقوموا فيها؟ هذا السؤال مهم.
0: من خلال متابعتي لكل التفاصيل لمة صحافة، قديش أنا سعيدة جدا بأنه الجيل الجديد من الصحفيين مهتمين بكل هذه التفاصيل، منتميين لهذه المهنة على الرغم من كل التحديات وعلى الرغم من كل المشاق اللي اليوم الصحفي بيتحملها، لكن هذا الشغف ما بينتهي، ما بيخلص، ما بيموت. بالعكس، يعني بالعادة لما بيشوفوا من خلال شاشات التلفزيون قديش اليوم الصحفي مستهدف، قديش اليوم الصحفي هو بموقع خطير جدا، لكن هذا بينمي حب لدى كثير من أبناء الجيل الجديد بأنه يكونوا كمان صحفيين لحتى يوصلوا صوت فلسطين.
2: ما هو كمان لو إحنا نرجع لعشرين ثانية، بالنسبة لي مش عليك، لأنا أرجع لعشرين ثانية لورا ويقولوا لي تدرس صحافة، برجع بدرس صحافة، برجع بدرس صحافة، وبرجع بدرس صحافة. وبالتالي هذا الشغف، هذه بعرفش، هي البلوى اللي إحنا بتلينا فيها، هي حب هذه المهنة مش قادر ولن نتشافى منها. وبالتالي في كم كبير من الناس ومن الطلاب ومن الناس الشباب الجيل الجديد مريض بهذا المرض تبعنا، المريض الجيد، تمام. بس هذه النقطة المهمة اللي أنا بقول فيها، إنه البرازيل بتصدر لاعبين، إحنا كفلسطين اليوم زملائنا موجودين في كبرى مؤسسات الإعلام في كل العالم. وهذا الإشي طرحناه في جلسة ما قبل الملتقى حول التخصصات وبالتحديد الجامعات. اليوم يجب أن يكون في حديث واضح وحقيقي وشفاف. اليوم الجامعات الفلسطينية بترفد كم كبير من الإعلاميين والشباب الجدد، ولكن للأسف الشديد بنلقاهم في الشارع، لأنه في هنالك فجوة. هاي الفجوة كبيرة ما بين ما يحتاج السوق وما تخرج الجامعات، ما بين العلم الذي يتم إعطاؤه في الجامعات وما يتم احتياجه في السوق. وبالتالي هذا الجلسة كان أحد الجلسات ما قبل الملتقى، تم النقاش مع مجموعة من الأكاديميين والباحثين في الداخل والشتات عن موضوع هذه التخصصات، وكيف يجب على الجامعات الفلسطينية اليوم إنها تطور نفسها. وهذا إشي مهم
0: اليوم. محمود، طبعا في ختام حديثنا وإياك عشان ما نطول عليك، بنعرف الترتيبات على قدم وساق، وانت ذكرت انه هي مش مجرد فعالية لمة صحافة، اليوم احنا بنحكي عن ملتقى سنوي، شيء صار متجذر فينا، ما بتجمعوا الصحفيين فقط في مكان واحد، بالعكس اليوم انتوا بتبنوا شبكة ما بين كل هؤلاء الصحفيين. كيف ممكن للتشبيك بين الصحفيين يغير طبيعة العمل الإعلامي الفلسطيني؟
2: عفواً، آخر إشي ما سمعتش.
0: كيف ممكن لهذا التشبيك إنه يغير طبيعة العمل الإعلامي الفلسطيني؟ قديش مهم اليوم نشبك بين اليوم كل الصحفيين من مختلف المناطق.
2: أنا بدي أقول لك شغلة. مثلاً الفجر الجديد مغطي هذه الفعاليات وكانوا متواجدين من البارح. هاي كانت بدعم من الفجر الجديد للملتقى. اليوم في تكاملية ليست تنافسية، وهذا مصدر قوتنا. عندما نتكامل الزملاء مع بعضهم، هاي بتصير مصادر للقوة. اليوم لما الفجر الجديد يجيني من طول كرم على رام الله علشان يغطي الفعالية، ولا وشو ما بدي بعطوني وطاقم كامل وأكثر من 7-8 زملاء موجودين من امبارح وعمالهم بيشتغلوا، هاي نوع من أنواع القوة. عشان هيك أنا دائما، يعني هذا إعجاب المستمر في الفجر وتجربة الفجر وحب للفجر الدائم. ولكن عند المهنية، هاي المهنية عندما تتعاون وتتكامل بتصير قوة. تكاملنا قوة، تعاوننا قوة، تعاملنا مع بعض وتشابكنا حتى لو اختلفنا هذا قوة. وبالتالي أعتقد أنه أكبر مخرج من مخرجات الملتقى.
0: كل التحية والاحترام، وأتمنى كل التوفيق لكم محمود حربات، ودائما مثل ما عودتونا في هذه الملتقى بيكون الكثير من المخرجات، ونأمل في هذه المرة يكون في مخرجات جميلة وجيدة جدا كلها تصب في العمل الصحفي. شكرا كثير لك محمود، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا، يسعد صباحك يا رب.
2: باي باي.
0: صباحك بكل الخير، وأكيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام كملين معاكم وإياكم في برنامج طلة فجر، ورح نلتقي إن شاء الله بكل زملائنا وزميلاتنا من كل المناطق في فلسطين الحبيبة يوما ما. لكن حاليا بدنا نروح لفاصل سريع، وبعد هالفاصل رح نرجع ونحكي عن نادي حيفا الثقافي، قديش مهم هذا النادي اليوم اللي قدر يجمع ثقافة اللي ما قدرت عليها الجغرافيا أنها تجمعها. فخلونا نروح لفاصل سريع ونرجع وإياكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح الثقافة اللي دائما بتكون حاضرة وموجودة في كل زاوية من زوايا حياتنا. اليوم بهالمحطة مشاهدينا الكرام ومتابعينا بدنا نحكي عن الثقافة الفلسطينية، هالثقافة الفلسطينية اللي ما بتعرف حدودها، من حيفا المدينة اللي بتختزن في شوارعها وبيوتها ذكريات وحكايات شعب فلسطيني. بنيجي وبنحكي عن نادي حيفا الثقافي ليواصل من سنوات صناعة مساحة للأدب ومساحة للشعر ومساحة للفكر والفن، ويحول اللقاءات الثقافية لجسر بيوصل من خلاله أو بيوصل من خلاله الفلسطيني للفلسطيني. اليوم ومن خلال نادي حيفا الثقافي وخلال جولاته الأخيرة كان في جسر بمحطة جديدة، هالمحطة كانت في عنبتة، اللي كان من خلالها لقاء ثقافي جمع أبناء البلدة بضيوف من حيفا في مشهد بأكد أكيد على أنه الكتاب والشعر والذاكرة قادر أنها تجمع كل أبناء الشعب الفلسطيني مهما فرقتهم الجغرافيا. اليوم بنفتح معكم حكاية نادي حيفا الثقافي، كيف بدأ وشو حمل خلال سنوات عمله وكثير من هذه التفاصيل. رح يكون وإيانا ضيفينا في استوديو برنامج طلة فجر الأستاذ أحمد الضميري، كاتب وباحث ومنسق برنامج عشق الوطن، يجمعنا في نادي حيفا الثقافي. يسعد صباحك أستاذ
1: صباحك
0: أحمد.
1: صباحك لين أستاذ رياض.
0: صباحك بكل الخير. وأيضا من خلال الصوت والصورة رح يكون وإيانا الأستاذ المحامي فؤاد مفيد نقارة، مؤسس ورئيس نادي حيفا الثقافي. نبدأ وإياك أستاذ أحمد، يسعد صباحك.
1: صباحك أيضا. هلا أهلا فيك.
0: صباحك بكل الخير. لما إحنا بنحكي عن نادي حيفا الثقافي وفي جولات كثيرة ونادي بيهتم بالثقافة بالأدب بالشعر بمساحات كثيرة بهذا الجانب، إحنا رح نحكي عن نادي حيفا الثقافي ورح نترك المجال للأستاذ فؤاد كونه من مؤسسي هذا النادي، ولكن بدنا نحكي عن جولاته وخاصة الجولات الأخيرة اللي كانت له في مدينة أو في بلدة عفواً عنبتة. بدنا نحكي عن جولات النادي، لمحة سريعة من طرفك عن النادي وباقي التفاصيل نستكملها مع ضيفنا الأستاذ فؤاد.
1: طيب، النادي حيفا الثقافي في البداية تأسس في عام 2012، وهذا النادي بدأ بفعاليات كأمسيات ثقافية بين حين وأخرى، بعد شوي تطور لتصبح أمسية ثقافية أو إشهار كتاب أو غيرها في كل يوم خميس. بعد ذلك تطور البرنامج أو تطور النادي لعمل برنامج لتعريف أو التعريف بالمدن والقرى الفلسطينية، بدأ في عام 2000 تقريبا 18 أو 2019. أول ما بدأ بمدينة حيفا، وقتها كان الدكتور جوني منصور هو المرافق تبعهن والمرشد تبعهن في داخل مدينة حيفا، وتم هذا البرنامج على عدة أيام. كل يوم كان مثلا في محطة في مدينة حيفا في مكان معين، في وادي النسناس مثلا، في وادي الصليب، في غيرها من الأماكن العربية والتعريف فيها. بعد ذلك انطلق نادي حيفا إلى المدن والقرى الفلسطينية الأخرى ليتعرف هو النادي ومشاركيه ليتعرفوا على القرى والبلدان الفلسطينية. فكانت هناك أول زيارة كانت تقريبا في عام 2019 من قبل النادي لطول كرم، وبعديها صار تعاون في عام 2019 بينه وبين أستاذ فؤاد نقارة رئيس نادي حيفا الثقافي. وبعد ذلك بدأت الجولات تأخذ طابع تنسيقي وطابع إرشادي منظم بين النادي وبين هذا البرنامج اللي أصبح بعد ذلك برنامج معتمد من قبل نادي حيفا الثقافي. طبعا هذا البرنامج يهدف إلى تعريف أعضاء النادي وأعضاء والمشاركين في نادي حيفا الثقافي بقرى وبلدات ومدن فلسطين.
0: حلو.
1: طبعا إحنا دائما بقول في كل قرية لها تاريخها. التاريخ الموجود في جنبات جبال ووديان وقرى ومدن هذا البلد ربما أكثر من ينابيع مياهه وأكثر من شجر زيتوني. في كل وادي، في كل جبل، في له قصة، في كل دار قديمة موجودة إلى الآن إلها قصة، كل شارع موجود في كل قرية في كل مدينة له قصة. فلذلك لما يجي الوفد، طبعا وفد نادي حيفا الثقافي اللي بيجي، طبعا هو وفد من يعني الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني الوفد الأخير مثلا نضرب مثال، الوفد الأخير اللي أجا على عنبتة وأجا على نابلس من أجل الزيارة ومن أجل أيضا إقامة أمسي في نابلس كانت يوم الجمعة.
0: جميل.
1: الوفد الأخير اللي أجا مثلا كان من الناس الحاضرين في هذا الوفد اللي جاءوا للمشاركة. مثلا عندك الأستاذ نظير شمالي، هذا مؤرخ من المؤرخين في عكا. عندك الأستاذ علي خطيب اللي كاتب كتاب تاريخ قرية شعب. عندك أيضا من الأساتذة اللي كان موجودين دكتور ماجد خمرة من حيفا، عندك أيضا دكتورة شادية حامد، عندك الناقد والأديب من القدس صباح بشير، عندك أيضا من الجليل اللي هي أيضا هيام قبلان أيضا الروائية. فأنت بتحكي عن ثل من المثقفين عم بيجوا على هاي البلدان لحتى نقوم إحنا، يعني أنا بقوم بإرشادهن وبالتعريف عن هاي البلدان الموجودة وبدليهن على أماكن بلدان للأسف لا يسمع عنها كثير في الإعلام. يعني مثلا ما إحنا أخذتهم على كفر رمان، قرية كفر رمان اللي أصبحت الآن ضاحية ضمن بلدة عنبتة، ما بعرف حدا كثير كفر رمان. وكثير من قرانا الفلسطينية، صحيح في كم من قرية فلسطينية هي اللي عليها الضوء عليها الإعلام، ولكن كل قرانا الفلسطينية يستحق إنه أو تستحق منا إنه نعرف عنها
0: ونسلط الضوء عليها،
1: ونسلط الضوء عليها
0: ونعرف الكل الفلسطيني فيها
1: 100%. وكان هناك توجه من أستاذ فؤاد نقارة لحتى نشجع أهلنا في الداخل يجوا على مدينة طول كرم ونكسر هذا الحاجز الموجود في طول كرم. في هذا العام تمت زيارتين على مدينة طول كرم.
0: جميل.
1: يعني قبل هيك مثلا طول كرم شيء مثلا كل سنتين ثلاثة تنو يجيها زيارة، مثلا تكون زيارات لنابلس لجنين لقلقيلة غيرها من المدن والقرى. بس هذا العام من أجل المساهمة والمساعدة، أنت لما تحكي عن وفد مثلا من 50 واحد يجي زيارة مدينة طول كرم وتعرفيهم عليها وتعرفيهم حتى على المصانع وعلى المنتجات الاقتصادية الموجودة منها، مو بس بيعملوا دعم اقتصادي، هؤلاء لهم عائلات ولهم أهل ولهم جيران ولهم أقارب، لما يأخذوا صورة مضيئة عن طول كرم وعن قراها وعن 100%، وبشجعوا بصيروا شجعوا لحتى ييجوا على طول كرم وحتى يزيل عنهم التخوفات اللي بسمعوها في الإعلام عن قضية طول كرم وعن المشاكل الموجودة فيها والصورة النمطية السوداء المبالغ فيها للأسف اللي عم بتحيط في طول كرم خاصة بعد 7 أكتوبر
0: للأسف. يعني إحنا بنحكي بصراحة مساهمة جدا رائعة إنه نحكي بسنة واحدة كان في زيارتين لطول كرم من أجل أنه نسلط الضوء أكثر حول كل شيء موجود في طول كرم. جميل جدا من خلال التعريف فيها، التعريف بمصانعها بمنشآتها بأشخاصها أيضا
1: بتاريخها وبقصورها القديمة صحيح وبمثقفيها وتكريمهم،
0: وخاصة مثل ما ذكرت بالجانب الثقافي بمثقفيها وتكريمهم.
1: صحيح.
0: بدنا نحكي أكثر عن تفاصيل الجولة الأخيرة اللي كانت في بلدة عنبتة.
1: طيب الجولة هي بدأت عادة، أنت بتعرفي أنه إحنا بالنسبة للحواجز والوضع والطرقات الوقت عادة مش بإيدنا. فأنا تحدثت مع أستاذ فؤاد قبل بليلة، قلت له أستاذ فؤاد بتحكي مع المشاركين، بيجوا بدري ماشي من طبق الجدول، بيجوش بدري بس بدي أصير أكنسل من الجدول. فأجوا لسه قبل الموعد اللي إحنا متفقين عليه. فأخذت أول شيء على جولة على كفر رمان، بعد هيك نزلنا على عنبتة قرية عنبتة، وبدأنا بالجولة من قصر الحمد الله وهي من القصور التي تم ترميمها، وقصر الآن هو جميل جدا، وعائلة الحمد الله من العائلات يعني التي خرجت كثير من الكوادر والمثقفين ولا سيما الكوادر السياسية مثل حافظ الحمد الله قديما وحاليا الدكتور رامي حمد الله تخرجوا من هذا القصر. وكان باستقبالنا رئيس بلدية عنبتة الأستاذ حمد الله حمد الله، رغم أنه كان يعني خرج من عملية جراحية الحمد لله على سلامته، مع رغم ذلك وأثار العملية وأثار هذا يعني الوعكة الصحية كانت ظاهرة عليه، رغم ذلك أصر بنفسه أنه يكون حاضر وأنه يشرح عن هذا القصر. بعد ما خلصنا الحديث عن هذا القصر مع الدكتور عامر قباج أخذنا جولة للبلد القديمة في عنبتة، وصولا لمركز عبد الرحيم محمود. في مركز عبد الرحيم محمود تمت لقاء ثقافي من أجل تكريم الأستاذ طارق عبد الكريم، وهو أيضا أستاذ كاتب وأستاذ مؤرخ وله وشاعر وله من الكتابات ما له مما يعني يشهد له بالبنان. فنادي حيفا الثقافي عم بيعمل سلسلة تكريم للمثقفين في فلسطين من شمالها إلى جنوبها، لا يعترف بتقسيمات ما بعد 48، لا يعترف بتقسيمات 67 و65 و66 وغيرها، إنما بيكرم الجميع. فلذلك وهو يكرم فقط الأدباء الذين مش واحد عمل له شي رواية ولا شي كتب له كتاب هيك وبكرمه، لا بكرم الناس فعلا
0: بتاريخ
1: أيوة ناس لهم تاريخ طويل وباع طويل في الأدب والثقافة. فكان من الأسماء المكرمة تم تكريم من طول كرم عبد الناصر صالح أو عبد الناصر التايه رحمة الله عليه،
0: صحيح.
1: والآن كرموا في هذه الأمس كان يوم الجمعة كرموا عبد الكريم الأستاذ آسف طارق عبد الكريم وهو من الشخصيات البارزة. بعدها طبعا تم زيارة لمصنع الحجاز وزيارة البلدية، بعد ذلك انطلقنا على نابلس لنكمل برنامجه هناك في نابلس.
0: يعني نحكي عن جدول مليء بالتعريف في بلدة عنبتة وتكريم أدباء وشاعرين من طول كرم. احنا بنحكي اليوم عن
1: في شعراء من طول كرم، صحيح. بس يلا مش مشكلة.
0: قديش اليوم بنعلي من شأن طول كرم بهذه الزيارة؟ شاكرين لكم بصراحة على هالخطبة المميزة. خلينا نرحب حاليا مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالأستاذ فؤاد مفيدنا قارة، مؤسس ورئيس نادي حيفا الثقافي، من خلال الاتصال الهاتفي. صباح الخير أستاذ فؤاد.
2: صباح الخير أستاذ ريهام، وشكرا على الاستضافة وللأخ علاء غلبناه معنا التواصل، وطبعا شكرا لإذاعة وتلفزيون الفجر ولشيخنا الشيخ أحمد الضميري الإنسان المثقف الموسوعة من قلبه معنا دائما برحلات عشق الوطن يجمعنا الى مناطق السلطه الفلسطينيه.
1: الله يسعدك ويحفظك استاذنا.
0: اي صبحك بكل الخير، هذا واجبنا دائما انه نسلط الضوء على كل خطوه من شانها انها تكون بالنفع والفائده لاي مدينه من مدن فلسطين الحبيبه. احنا كنا نتحدث مع الاستاذ احمد، اخذنا لمحه تعريفيه سريعه جدا عن نادي حيفا الثقافي، تعرفنا عن تفاصيل الزياره الاخيره اللي كانت لبلده عنبته مؤخرا، لكن بدنا نرجع على حجر الأساس مع حضرتك وأنت من مؤسسي نادي حيفا الثقافي، فبدنا نحكي أكثر عن كيف جاءت الفكرة لتأسيس هذا النادي، كيف انطلقت هذه الشرارة، واليوم بنحكي عن نادي له جولاته وصولاته في كثير من المدن البلدات والقرى من كل فلسطين الحبيبة.
2: المضبوط انه انا من صغر يعني عاشق للكتاب، وكنت لما نيجي انا مواليد عكا وكنا ساكنين بعكا، لما اجي عند حياتي عمي حني نقارة محامي الارض والشعب وانا طفل يعني اطلع مكتبته من الارض للسائف وكتب مغري جدا. والدي كان قارئ ولكن مش زي حياة عمي حنا، والدي تاجر كان ويروح بتعوق من الشغل، فكان عنده عشق للكتاب وحياته

0: ساحة ثقافية مهملة نوعا ما، وفي ناس بتتعب وبتشتغل وبتكتب وإلى تاريخ وإلى إصدارات، إن كان بالأدب أو بالشعر أو بالفن، فمفروض حدا يهتم فيها. والمزبوط بدرت للشغلة هاي من 15 سنة، والحمد لله قدرت أقوم بواجب مئات من المبدعين والمبدعات على كامل التراب الفلسطيني. والأمسية اللي كانت في فندق القصر يوم الجمعة هي الأمسية رقم 845 في سجل نادي حيفا الثقافي. طبعا مناطق السلطة الفلسطينية وقت ما الوضع يسمح لنا، احنا دائما كل شهر عندنا رحلة، أنا من محافظة جنين لمحافظة الخليل، أغلب البلدات كنا فيها وزرناها وأقمنا فيها فعاليات ثقافية. بهمني يتعرفوا على أدبائنا ونتعرف على أدباء المحليين الموجودين، وبنحاول على قدر إمكانياتي. طبعا أنا نادي مستقل، ما في حدا منطيني رعاية، وبحاول قديش أقدر إنه أخدم كافة المستحقين بالأساس، وبحاول جهدي على قد إمكانياتي. بالنهاية أنا محامي وعندي مكتب محاماة، فهذا الإشي بالنسبة لي هو خدمة وطنية من الدرجة الأولى، خدمة شعبنا، خدمة بلادنا، خدمة مثقفينا. وقلت الثقافي لازم نضل صامدين، لأنه هاي اللي بتجمعنا كلياتنا. والعنوان تبعي عادة أنا لما باجي على مناطق السلطة هو ثقافة فلسطينية واحدة.
1: اليوم من بعد هذا الباع الطويل ومرافقة الكتاب لإلك وتأسيسك لنادي حيفا الثقافي، بعد سنوات طويلة من العمل، ولو رجعنا للبدايات واليوم إحنا وصلنا لهذه النقطة، هل النادي وصل للصورة اللي أنت كنت تحلم فيها مطولا منذ الصغر، ولا بعدك بتحاول أنك تسعى لاستكمال المشوار وأنه يكون في فعاليات أكثر، وخاصة أنه النادي ما حصر نشاطه على الشعر والأدب فقط، بالعكس كان في ندوات مثل ما فهمنا من الأستاذ أحمد، كان في كتب، كان في معارض، كان في جولات، تكريمات ولقاءات.
0: أنا الحقيقة إنه أنا بهتم بكافة صنوف الثقافة، يعني أنا عندي على الأقل مرة أو مرتين بالسنة تكريم لأحد الفنانين الكبار اللي إلي البصمة في ثقافة تبعتنا، أو الرسامين التشكيليين، الفنانين التشكيليين، وكل أنواع الفنون الأخرى يعني. والمحاولة تبعتي أنا، يعني طبعا هذا اجتهاد شخصي وعمل فردي بالأساس، كان لحد قبل 3 سنوات انضمت للنادي الأديبة والناقدة صباح بشير. الحقيقة أنه صباح بشير إلى فضل كبير على المستوى اللي وصلنا له اليوم بالنادي، لأنه هي أقامت موقع نادي حيفا الثقافي. اللي ما عندهمش فيسبوك بيقدر يتواصل عن طريق الموقع، وكل الفعاليات والفيديوهات منشورة. عندنا قناة يوتيوب نادي حيفا الثقافي عليها فوق 5000 تسجيل فيديوهات، بما في معارض الكتاب الدولية اللي أقيمت في رام الله، وأقامت أيضا قامت بتحرير وكتابة تقارير الأمسيات، وأصدرت 7 كتب توثيقية تؤرخ وتوثق لفعاليات نادي حيفا الثقافي على مدار 15 سنة من النشاط والتوثيق، أهم من إقامة الفعالية. لأنه إذا حدا بيسوي فعالية ولا توثق كأنما كانت بعد يومين ثلاثة. أغلب المؤسسات الثقافية ما عندها هذا التوثيق. احنا بنهتم بالتوثيق ان كان بالصوت او بالصورة او بالتقرير او بالكتاب. وايضا اقامت منشورات لنادي حيفا الثقافي، ضمت عدة منشورات، روايتين تبعون الأستاذة صباح، رحلة الى ذات امرأة وفرصة ثانية، وكتاب تبعي انا صياد سمك وصنارة كله من تحرير الأستاذة صباح، وأيضا حجر الزاوية للدكتور حاتم كوري، وكتاب الدكتور محمود الشخير في السيرة الفلسطينية اللي فيه قراءات لها فوق 50 سيرة فلسطينية، وأيضا كتابين ناقد الأستاذة صباح شذرات نقدية، وأيضا كتاب هلأ بيطلع الأستاذنا أستاذ فتحي فوراني ورق الورد، والطريق كمان في الكتاب لإلي وكتاب الأستاذة صباح رواية جديدة. فمنحاول قد ما نقدر يعني ننوع ونخدم قديش ممكن الثقافي والأدب الوطني تبعنا.
1: طيب اليوم لما

0: أنا بصراحة بنتحدث عن الثقافة وبنتحدث عن الأدب وبنتحدث عن قديش مهم بصراحة أنه نحافظ على اللغة العربية ونحكي عن الأدب والشعر والكتابة. ومن خلال النادي بصراحة موجود أمامنا أستاذ فؤاد مجموعة من الكتب اللي بتحكي عن رحلة نادي حيفا الثقافي.
1: سلسلة إصدارات نادي حيفا الثقافة التوفيقية
0: من 2012 لغاية 2025. هذه السلسلة من الكتب قديش مهمة وقديش بتعني، احنا اكيد يشوفها وايانا المشاهد والمتابع، قديش مهمة يكون في توثيق لسلسلة نادي حيفا الثقافي. هذه مجموعة من الكتب،
2: هذه تاريخ الحركة الثقافية يوثق ويبقى الأجيال القادمة إنه هون في شعب حي ينبض بالحياة، يعشق الحياة رغم كل المصائب ورغم النكبة المستمرة من أكثر من 110 سنوات. تبقى الثقافة هي التي توحدنا، وعندنا أدباء وعندنا كتاب يستحقون. للأسف الشديد مع دخول الذكاء الاصطناعي بحاولوا يسفوا بالأدب، وأنا سميته الأدب البلاستيكي، هذا اللي اليوم كل واحد بفطن إنه هو بده يصير شاعر ونزل لك قصيدة وبعد شهرين بطلع لك كتاب وكل شهرين كتاب، وكل ذكاء اصطناعي، هذا الإشي ما بمر علينا. إحنا طبعا هاي الأسماء وهاي الكتب ما منجيبها للنادي، لأنه هاي سرقة تعد واحتيال، وفقط بدوروا على مركز اجتماعي، وفي ناس بتهلل لنا بتسوي تكريمات، ومن اول كتاب بيبقى بسواش شيء بيسووا له تكريم وشو بيقولوا ينطوا الدرع وبسدوا حالهم وبعطلوا على الناس اللي بتفهم وبياخذوا محلهم. للاسف الشديد نعاني من الظاهره هاي كارثيه يعني. في ادباء اللي بعدوا حالهم، ادباء طلعوا كل شهرين كتاب، احنا لما نطلع كتاب بنقعد نشتغل عليه سنه وسنتين. والشيخ احمد اصدر عده كتب وبقدر يقول لك قديش المعاناه لطلع كتاب. فهذا كله يعني تسفيه فعلا وقلة احترام للأدباء اللي فعلا أدباء والشعراء اللي فعلا الشعراء. احنا متحيد الناس هاي طبعا بلطافة، وما منطيه منصة بتاتا، وما منشجع هاي الظاهرة، بالعكس هاي الظاهرة لازم محاربتها. حتى للأسف الشديد المؤسسات الثقافية التانية ما بتتميز، او ان مبسوطين على الناس هدول ما بعرف، بس احنا بنحاول انه نخدم فعلا من يستحق. يعني لما شيء عندنا شاعر ومربي قدير مثل الاستاذ طارق عبد الكريم محمود اللي ربى اجيال وعنده قصائد دواوين شعر، هذا الانسان فعلا بيستحق التكريم. انت علي الانسان بيستحق يعطيك العافيه وشكرا على تعبك وجهدك. انت علي او كان عندنا يوم الجمعه بالمساء بالفندق القصر الأمسية الثقافيه ثقافه فلسطينيه واحده،
1: هاي بعد الجوله احنا مرينا فيها. تفضل استاذ فؤاد.
2: لا تفضل.
0: هو بيوضح انه اللي عمالك تتحدث عنه استاذ فؤاد، لانه كنا نحكي قبل ما تنضم وايانا كنا نحكي عن الامسيه اللي كانت والجوله اللي كانت مؤخرا في بلده عنبته. خليني استكمل حديثي بعد اذنك استاذ فؤاد مع الاستاذ احمد، وذكر نقطه جدا مهمه. عمليه التوثيق بتحتاج لجهد وبتحتاج لوقت وبتحتاج لمساعده وبتحتاج بصراحه لكثير من التفاصيل. مين بيتابع المواد؟ مين بيتابع الاصدار؟ مين بيتابع الكتب؟ الأسماء، حتى الاسم له بصراحة قيمة. يعني اسم الكتاب هو يمكن أكثر شيء بيصب تفكيره للكاتب، إنه أنا إيش بدي ألخص عنوان لهذا الكتاب ولهذا العطاء ولهذا الجهد اللي أنا حطيت كل تعبي فيه.
2: طبعا يعني بقول لك الأستاذة صباح بشير هي اللي كفلت، هي اللي حملت المسؤولية تبعت الإصدارات هاي، راجعت كافة الندوات السابقة من أول ندوي واهتمت بتوثيق طبعا في قلمها الرائع الجميل. الواحد لما بقرأ بيستمتع في القراءة نفسها بلغة أدبية راقية جدا، وحاولت تقدر إنه وفعلا نجحت يعني بالإشياء ده، وهذا الفضل تبعها على النادي وعلى الحركة الثقافية عامة كبير. وثقنا أسماء، وثقنا مناسبات، وثقنا كتب، وثقنا تكريمات، وثقنا فنانين. الصفحة الكتب بتشوف قديش فيه تعب وقديش فيه شغل، ولكن إشي مجدي ولازم، وهذا واجب علينا يعني. ما بيصير نضلنا إحنا هيك بالفوضى تبعتنا، فيش توثيق وكله يروح بالهواء حرام.
0: بدي أنتقل حاليا للأستاذ أحمد ونتحدث بنفسه وفي ذات الإطار. أستاذ أحمد، يعني اليوم لما إحنا بنحكي نفس الشيء، قديش مهم جدا إحنا نركز، مش مجرد كتاب بشتغل عليه بشهر بشهرين بثلاث، إحنا بنحكي عن جهد متواصل سنوات طويلة لحتى صحيح. نخرج بكتاب ذا قيمة.
1: صحيح. بالنسبة أنا يعني تعقيب على كلام أستاذنا أستاذ فؤاد نقارة، هلأ أول شغلة لما كان يحكي عن الأمسية تبعت القصر، هاي كانت بعد جولتنا في طول كرم، رحنا على نابلس في استراحوا، يعني كانوا في الجولة، يعني في جولة استراحوا في الفندق، وبعدها أقيمت الأمسية الثقافية في نابلس في قاعة فندق القصر. هذا بالنسبة للتوضيح. الشيء الثاني بالنسبة لقضية التوثيق، أنا حابب أوضح شيء هون بالنسبة لهذا الموضوع، أنه الأستاذ فؤاد نقارة عنده كان يحتفظ بالأرشيفات، يعني جميع الندوات والصور والفيديوهات كله كان يحتفظ فيه الأستاذ فؤاد نقارة عنده. لما دخلت الأستاذ صباح بشير على نادي حيفا الثقافي وبدت تشتغل لنادي حيفا الثقافي، كان من فكرتها يعني هاي المخزون الأرشيفي ليه ما يظهر على شكل كتب وعلى شكل توثيق، فبدأت تعمل على إصدار سلسلة إصدارات أو كتيبات أو كتب بتذكر فيه النشاطات اللي قام فيها نادي حيفا الثقافي. وهذا شيء حلو. أولا إحنا لما تطلع على إصدارات نادي حيفا الثقافي،
0: أنا ملاحظة أنه أغلب العناوين رحلة من العطاء، عطاء متواصل.
1: صحيح، هذا كله من اختيار العطاء. كله من اختيار الأستاذة الأديبة الناقدة صباح بشير.
0: هذا كله لها كل التحية.
1: أكيد أكيد طبعا. هذا كله من اختيارها. أولا أنت بتطلع على صور في هاي الكتيبات أو هاي الكتب، كتب سلسلة الإصدارات، بتطلع على صور، انت بتطلع على نشاطات، انت بتطلع حتى النشاطات عم مثلا احيانا بتناقش كتب او بتناقش روايات او بتناقش امور معينه، انت بتاخذي فكره عن الكتب اللي تم مناقشتها في نادي حيفا الثقافي، بتاخذي فكره عن الاسماء اللي تم تكريمها، وهي اسماء اللي تم تكريمها اي شخص حابب مثلا يتطلع على الثقافه الفلسطينيه او حابب يعرف رموز للثقافة الفلسطينية سواء في مجال الشعر أو الأدب أو غيرها، بيستطيع أنه ينظر على هذه سلسلة الإصدارات حتى يطلع على الأسماء البارزة في الثقافة الفلسطينية المستحقين فعلا للتكريم، واللي لابد أنه نهتم فيهن أكثر من ناحية إعلامية وننشر مؤلفاتهن أكثر وأكثر،
0: يعني كنوع من التوثيق لكل الجولات عشان في السنوات القادمة وللأجيال القادمة نحكي لأجيالنا ولأبنائنا إنه قديش كان في عنا جولات من مجموعة من الأدباء والمثقفين والشعراء. هنا من خلال هذا الكتاب أنا بدي أحاول قدر الإمكان إني يعني أبين للمشاهدين والمتابعين سلسلة الجولات مرفقة بالصور، هذا أهم شيء، مرفقة صحيح. بالصور. يعني بصراحة قديش حلو إنه أنا مش يعني مجرد زيارة أو مجرد إني أنا جولة أعملها لمدينة أو لقرية أو لبلدة وتروح هباء منثورة ما حد يعرف فيها، لا أنا برسخها من خلال هذا الكتاب، وهذا بيدعم قديش مهم نرسخ الهوية الفلسطينية وكتابنا وشعراءنا وكل من له صلة بهذا الإطار. بنرجع من جديد للأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يعني لما بنحكي عن بناء جسور ما بين الداخل فلسطين المحتل وأهلنا في الضفة، فبنحكي عن جسور جميلة جدا تبنى بالكتابة، تبنى بالقلم، تبنى بالثقة والوجدان والكلمات، تبنى من خلال التكريم لكل الشعراء، فقديش مهم هاي الجسور تضلها ممتدة لسنوات وسنوات قادمة.
2: الوضع الفلسطيني يعني كل الوقت كان في معاناة، يعني قبل 67 كان بالنسبة لإلنا الشعب تبعنا محجوز هون بمناطق 48 والشقة الثانية محجوزة بالضفة بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة، وتواصلت الجسور أكثر وصار في امتداد أكثر وصار في تعارف أكثر. احنا نصر على كلمة ثقافة فلسطينية واحدة، وأحد النتائج الإيجابية لهاي النكبة المستمرة هي إنه الفلسطيني تواجد مش بس بالداخل مش بس بالضفة، إنما تواجد بدول الشتات العدة من الشمال إلى الجنوب، الدول العربية وأمريكا. وهذا أنتج أيضا إبداع فلسطيني متفرد في تنوع، يعني الفلسطيني اللي عايش بالأرجنتين أو عايش بلبنان أو عايش بالسعودية هو ينتج أدب فلسطيني في النهاية مع طعم أو ذوق أو نكهة تاني. هذا أنت إثراء كبير للثقافة الفلسطينية. للأسف هذا الموضوع يعني مش مطروح وما بدرسهوش، ولكن بالنسبة لإلنا إحنا، أنا يعني كان عندي بحيفة لا يقل عن 70-80 أديب وكاتب من مناطق السلطة الفلسطينية، واللي ما كانش لما صار في مشاكل والطبيق ضريجي لهون وفيش تصريح أنا صرت أروح لعندهم. أوكي، ولكن للأسف الشديد بحكيها بألم، لما نادي حيفا ثقافي بيجي على مدينة مثل نابلس اللي أنا عامل عدة تكريمات لعدة شخصيات منها وبدعيهن على أمسية ثقافية بكلفوش خطرين يجوا، لما أنا باجي على رام الله بدي أوزع كتب النادي التوطيفي لأسماء الناس مطلوبة فيها من رام الله ومنطقتها، بدعيهن يجي يأخذ الكتب أو الروايات اللي أصدر النادي أو كتابي أنا بكلفوش خطرين يحضروا. لما أنا بساوي أمسية لإلي الأستاذ صباح في مركز متحف محمود درويش بدعيهم مش مستعدين يجوا يقولوا لي والله يعطيك العافية، يكتب كتاب مجاني كتبي أو كتب النادي. هذا الإشي كان يضايقني أول يوم، بطل يهمني، أنا واجب أشتغل وأعمل، اللي بيستحق مبروك عليه واللي ما بيستحق المشكلة عنده مش عندي. إحنا راح نضلنا مواصلين المسيري ونضلنا نخدم جزء كبير منهم ما بيعرفوا يرجعوا للواحد ايش عمره واعطيه او ايش اعطاه. انا الاشي هذا كان يهمني اول، هلا بطل يهمني وتعودت عليه، ولكن مجبور اذكره في المقابله هاي. عندنا نكران للجميل قاتل، بيشاركوش بعيد بيهتموش ببعض، كل واحد من الادباء بده يشوف بس حاله، هو بده يطلع على المنصه ويقرا، اذا هو ما بيقرا مش مستعد يجي يشارك صديقه او زميله الكاتب، وبالنهاية بيساوي أمسي بقول لك ليه بيجي على أمسي بس 20 و10 المراكز الثانية. بحكيش عن هذه حيث احنا الحمد لله إن جمهور ثابت بين 50-80-120، ما عندي مشكلة أنا مع الشيء هذا، ولكن اللي ما بيشاركوا الأدباء والشعراء مع غيرهم ما يتوقعوش حدا يشارك معي كمان. هاي اللي دايما بقول لي إياها، يعني بيجي واحد يجيب لي كتاب أستاذ فؤاد بقول وينك أنت، ولا في حياتي شفتك ولا في حياتي لقيتك، انا لا انا مش فاضي. مش فاضي معناته خليك بالبيت لابدك تجي تسوي امسيتك تبعك، انا مش راح يجي حدا على امسيتك، ما انكاش مش مشارك حدا، انت ليه اللي محد يجي يشاركك بعدين. بقول لهم حبوا بعض وساعدوا بعض وادعموا بعض، ولكن للاسف العقليه تبعت طبقه الكتاب غريبه جدا، يعني ما بعرف انا مش هيك تربينا، احنا تربينا نحب كل الناس نخدم كل الناس نقوم بواجبنا تجاه الاخر، التكافل اللي موجود بيناتنا. الناس أغلبها مش من هاي النوعية للأسف الشديد، يعني بحكيها من وجع ومن مرارة على تجربة 15 سنة مع النادي.
0: طيب اليوم أستاذ فؤاد من نادي حيفا ثقافي ومن حيفا، شو بنحكي لأهلنا في كل مكان، وخاصة أنه يعني محظوظين أهل بلعة أهل عنبتة عفوا اللي كان في لكم زيارة قيمة من خلال نادي حيفا، من حيفا لكل البلدات والقرى في فلسطين الحبيبة لكل مدينة، شو بنحكي اليوم من خلال النادي، من خلال الثقافة ومن خلال الكتابة من خلال الأدب؟
2: أول شيء الأدب والثقافة محبة وسمو ورخي. أنا مزبوط بالمشوار الأخير كنت بعنبتة، لكن كنت بحوارة، كنت بالخليل عدة مرات وبيت صحور وبيت لحم وبنابلس فوق 10 مرات، يعني أمسيات وفعاليات في جنين كذا مرة عدة مرات كمان، وكنا بفقوعة قبل بشهرين عند الأستاذ المربي مفيد جلعوم، استقبلونا وكانت فرحة كبيرة. وكل الوقت أنا بشتغل على إنه نضلنا متواجدين. أنا بعرف الصعوبات اللي بعانيها أهلنا في مناطق السلطة الفلسطينية، خصوصا من عبور الحواجز والدخول إلى البلد إلى حيفا أو على إلى عكا، فأنا بأخذ معي أهل عكا وأهل مكر وأهل الشمال وأهل الجليل وأهل الكرمل وباجي لعندهم، وبتكون الفرحة كتير كبيرة لأنه لازم نضلنا على تماسك وتواصل ونضلنا عنا نفس النغمة ونفس الخطاب والثقافة اللي توحدنا كلياتنا بعيدا عن كل انقسامات وفصائل وأشياء تانية أخرى. للأسف الشديد بتوقع من الأدباء نفسهم والكتاب نفسهم أنه يشاركوا بعض أكثر ويحبوا بعض أكثر ويروجوا لبعض أكثر. هذا الإشي بيشجع الناس أكثر. وبهمنا يضل هذا الرابط اللي موجود للوطن الواحد والشعب الواحد رغم كل المعوقات رغم كل الحواجز رغم كل المشاكل اللي موجودة. إحنا شعب من نضلنا عايشين من حب الحياة من نضلنا صامدين، والثقافة هي اللي تجمعنا كلياتنا مع بعض.
0: كل التحية والاحترام لك المحامي الأستاذ فؤاد مفيد نقارة مؤسس ورئيس نادي حيفا الثقافي على انضمامك ووجودك اليوم وإيانا في برنامج طالة فجر. كل التحية والمحبة لك أكيد، وسلاماتنا من طول كرم إلى حيفا وإلى يافا وإلى عكا وإلى كل مناطق وإلى كل شبر في الداخل فلسطين المحتل. يسعد صباحك ونستنى كثير من الزيارات القادمة إلى طول كرم الحبيبة. شكرا لك إن شاء الله.
2: شكرا لك أستاذة ريهان، شكرا للأخ علاء، شكرا للشيخ أحمد الدميري، شكرا لإذاعة وتلفزيون الفجر، وشكرا للمستمعين جميعا على الإصغاء. شكرا لكم، ألف عافية.
0: العفو أهلا وسهلا بك. ونختم حديثنا وإياك أستاذ أحمد اليوم لما بنحكي عن نادي حيفا الثقافي، قديش أنت بتعتبره جزء مهم من حياتك ومن رسالتك ومن هدفك في هذه الحياة؟
1: طيب خليني أتوجه يعني هذا السؤال الأخير ولا في بعد سؤال؟
0: لا إحنا تقريبا شبه أجملنا.
1: طيب أوكي، لأنه في حابب أنبه على ثلاث نقاط. النقطة الأولى خليني أجاوبك على سؤالك. الثقافة والعلم هو عبارة عن روح أخرى للإنسان غير الروح اللي بحيا فيها. أوكي، أهم شيء الإنسان يوصل لمرحلة اسمها مرحلة الوعي. هاي المرحلة الوعي هو المرحلة اللي بعرف الإنسان اللي بنسميها إحنا بتوصل لمرحلة الحكمة أو المرحلة اللي بيعرف الإنسان من خلالها كيف يتعامل مع الآخرين. الثقافة هي أحد العوامل اللي بتزيد الوعي عند الإنسان. لما يزداد الوعي عند الإنسان بيستطيع إنه يعرف كيف يتعامل مع الآخرين ومع المجتمع الحواليه، وحتى وإن كان مختلف معهن عقيدة أو آراء أو غيرها بيعرف كيف يتعامل معهن بحكمة. يعني إحنا في نادي حيفا الثقافة مثلاً الزيارة الأخيرة اللي جيناها، كنا في الزيارة الأخيرة في باص واحد ماشي عم نتنقل، أستاذ مثلا فؤاد نقارة من الهيئة التمثيلية أو مسؤول أو ممثل الهيئة التمثيلية للكنيسة الأرثوذكسية في حيفا ماشي. أنا أحيانا أنا بشتغل في وزارة الأوقاف مثلا، في كان في الباص مسيحية، في مسلمين، في دروز ماشي. مع رغم ذلك قدرنا أنه نتعايش مع بعض ونحب بعض ونقدر بعض ونسمع لبعض. هذا الشيء إحنا اللي منحتاجه في مجتمعنا الفلسطيني. وهذا الشيء أنا ما بحكي إنه إذا زادت وعيك كيف تتعامل مع الطوائف الأخرى أو مع الجنسيات الأخرى أو مع الأفكار الأخرى، لا، أنا بحكي كمان داخل الأسرة في البيت. الأب اللي بيكون عنده وعي مرتفع بيعرف يتعامل مع زوجته مع أولاده مع جيرانه بشكل صحيح، حتى لو عنده جار مؤذي ومطلع له عيني الثنتين بعرف كيف تعامل معه بطريقة الحكمة وبطريقة صحيحة. لذلك هاي أهمية الثقافة، والثقافة والقراءة والمطالعة والكتابة الإنسان يبقى ضمآن لها. أول يعني جرعة من هذا العلم بشعر الإنسان قديه هو بعيد عن أنوار كثيرة لابد أن يتطرق إليها ويسعى إليها حتى تنير حياته أكثر وأكثر. هذا إجابة لسؤالك. نيجي للنقطتين التانيات اللي حابب أنوه علينا. حابب الله يزيد فضلك. حابب أنوه أول شيء على قضية بلعة. أنا بشكر الأستاذ حمد الله الحمد الله، وبشكر البلدية، وبشكر الدكتور عامر قبج، وبشكر أيضا زميلتنا هبة مصطفى.
0: طبعا مش كل التحية
1: أكيد مسؤولة العلاقات العامة في بلدية عنبتة، وبتمنى من القرى الفلسطينية والبلدات الفلسطينية تحذو حذو عنبتة في استقبال ضيوفها. وأنا بدي أذكر لك شو السبب. يعني فوق أول إشي بشكرهن على واجبهن وبشكرهن على استقبالهن، ولكن أيضا بدي أذكر لك السبب. سبب إنه أحيانا يعني بتصلوا فيه بعض الدكاترة وبعض الكتاب والأدباء لا حتى إنهم يعملوا جولات مشابهة لنادي حيفا الثقافي لمثلا بلدات معينة في طول كرم. في إحدى القرى أو البلدات في طول كرم، ما بديش أذكر اسمها
0: طبعاً.
1: اتصلت وصلت معهن، قلت لهن أنا تواصلت حتى مع تبع مسؤول العلاقات العامة عندهن، قلت لهن والله أنا في عندي زيارة من مجموعة من المثقفين وكذا، كانوا هم رابطة لخريجين الجامعات الإيطالية، دكاترة مهندسين كتاب أكاديميين دكاترة الجامعة، حتى في واحد منهم كان رئيس مجلس زيمر، هو يعني عربي، بتعرف انت القرى اللي هن إبثان وغير هذول، أصلهن كانوا تابعات لدير الأخصون، لكن بعد 48 صارن للكيان المحتل. فقلت لهن إنه والله في زيارة ومرتب زيارة وكذا، فبتمنى حدا يكون من عندكم من جماعتكم. قال خلاص أوكي إن شاء الله ولا يهمك أستاذ أحمد وكذا. لما إجينا للزيارة بتصل عليهن، بكتشف إنه لا المسؤول علاقات العامة ولا رئيس البلدية أو المجلس القروي ولا واحد من أعضاء المجلس موجود لاستقبالهم. ماشي. طبعا أنا أخذتن على أماكن التراثية الموجودة في هالقرية وشرحت لهن عنها بشكل واعي بشكل وافي. يعني كان حكى معي وقتها لما اتصلت عليه، قلت له طيب وينك يا رجل؟ قال لي والله أنا في رام الله، بس بعثت لك شاب صغير ما بعرفه، بيشتغل عندهم في البلدية، بيشتغل عندهم في المجلس، صاحبه كذا. طيب يعني مع احترام الشديد له، ما عنده هالمعلومات الوافية في الشرع وكذا، ومش يعني انت استقبال قامات علمية مثل ذلك، يعني الأصل انه يكون في ايضا استقبال وحفاوي، وبالنهايه هذا بفيدك
0: انت استقبال يليق بهالقامات اللي جايه، لحتى لما بنحكي احنا انا يعني اكيد هي رساله انه بنتمنى من المجالس والبلديات يكون في هناك اهتمام اكثر
1: خاصه اللي في طول
0: كل هذه الوفود، لانه احنا نستقطبهم علشان ننقل صورة حلوة عن طول كرم ونحكي لهم بطول كرم وشو موجود بطول كرم. يمكن هذه النماذج مش معممة، ولكن يعني
1: أكيد
0: صارت
1: أكيد صارت. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي حابب أختم فيها، أتمنى أيضا، وهون نيجي لعنبتة. عنبتة قرية متقدمة على فكرة، قرية متقدمة، وأتمنى أو بلدة متقدمة، وأتمنى كثير من قرى وبلدات طول كرم تحذو حذوها. إحنا صراعنا مع الاحتلال الصهيوني صراع له قوامتين، صراع على الهوية وصراع على الأرض. يعني عملية البطش والقتل والحصار وهي كلها بسميها أنا أدوات أساليب تستخدم داخل هذا الصراع اللي بيننا وبين المحتل. إحنا عنا صراع أرض وعنا صراع هوية. هلأ الثقافة كيف إحنا نثبت هويتنا الفلسطينية؟ شيء محزن وشيء كارثي إنه إحنا كثير من الدور القديمة قاعدة كل ما فيها تتآكل من قرانا ومن مدننا. أنا ما بقول إنه بدنا نحافظ على الطابع القديم، بجوز هناك في بعض من القصور القديمة أو بعض من المعالم الأثرية القديمة محافظ عليها وتحت الآن يعني وزارة السياحة الفلسطينية. طيب هذا شيء حلو، ولكن الشيء الثاني اللي أنا نفسي يتحقق، وهون بوجه رسالة لمحافظة طول كرم، وبعرف أنه هو مهتم بالثقافة الأدب اللي هو دكتور عبدالله كميل، أنه كل قرية أو كل بلدة موجودة عندنا في طول كرم تشتري دار قديمة ماشي، ويتكون كمعلم سياحي فيها. حلو. وداخل هاي الدار القديمة يعملوا فيها زي أرشيف أو متحف تعريف عن هاي البلدة، أيوة، وتاريخها، وإذا في أشياء قديمة تنعرض من خلالها فيه، ما في ممكن عمل ممكن عمل عبارة عن لوحات، عبارة عن بعض الوثائق القديمة. وأنا مستعد أساعد أي بلدة أو أي قرية فلسطينية وتحديدا في طول كرم إذا حبوا ينفذوا هالفكرة،
0: جمع تاريخ فيها
1: 100%. شيء مرعب يا أستاذ ريهام، أنا بدي أحكي لك كوني أنا تعاملت مع الأرشيفات في الداخل المحتل سواء في القدس أو في حيفا أو في غيرها. أنت بتلاقي مستوطنات زي يعني هن هلأ مدن صهيونية زي بتاح تكفا، زي تل أبيب، زي الحضيرة. الحضيرة أصلا مش بلدة عربية يعني للعلم، هي أصلا هي في عام 1800 تقريبا 60 أو 90 أجوا مجموعة من المستوطنين الصهاينة من روسيا وأسسوها، ولا هي كانت أرض زراعية، كانوا يزرعوا القرى المجاورة لها، كانوا يزرعوا فيها ويثمروا كذا، وبيعت لهم وعملوا اللي هي الحضيرة اللي بنسميها إحنا الحضيرة، اللي هاي المستوطنة. تخيلي في دار قديمة ماشي مشترين هالبلدية عندهن وعاملينها زي كنزاخ زي أرشيف ومتحف لهاي المستوطنة. وكل مستوطنة في الداخل المحتل ماشي للعدو بيعمل متحف أو أرشيف لهاي المستوطنة مشان يثبتوا هويتهن ويثبتوا تاريخهن المزور اللي بدعوه على أرضنا. فإحنا أصحاب الأرض أحق بتوثيق أرضنا
0: من خلال هاي الفكرة
1: 100%.
0: هاي أتمنى فعليا رسالة تكون وصلت لكل المسؤولين مش بس بطول كرم إنما بكل المحافظات أكيد. كل البلدات وكل القرى يكون في مبادرة المجلس البلدي أو القروي يختار بيت قديم بإمكانه أنه يشتري ويحوله إلى معلم بيدل على كل شيء موجود في هاي القرية أو البلدة عن تاريخها عن تراثها حتى عن زي الفلسطيني اللي بتتميز فيه نساء أو رجال البلدة كيف كانت طبيعة الحياة قديما التاريخ الفلسطيني المطبخ الفلسطيني وكثير من الأمور بنقدر أنه نوثقها من خلال هذا البيت الفلسطيني. شكرا كثير لك على كل هذه النقاط.
1: أنا بشكرك أكثر
0: وشكرا على وجودك اليوم وإيانا في برنامج أكيد. أكثر الفجر.
1: شكر إليك وشكر لتلفزيون الفجر الجديد.
0: العفو. أستاذ أحمد ضميري كاتب وباحث ومنسق برنامج عشق الوطن يجمعنا في نادي حيفا الثقافي كل التحية والمحبة لك وكل المحبة للأستاذ فؤاد ضيفنا في هذا الإطار. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية من برنامج اليوم طلت فجر. كل المحبة لكم على متابعتكم الدائمة وإيانا. كل المحبة إلى زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد في الإخراج على أحمد الجلادة ومني أنا ريهام أبو حبلة. كل التحيات لكم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أف أم
3: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أوف يا مش فاهمة، ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة؟
3: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
2: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
3: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
3: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
4: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
4: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
3: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوة مدللنا.
3: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
3: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلة كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليكي مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية وغير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة، أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس، وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة، بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: أسفل الرجال، كوشات غاية في الجمال وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ولسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية، شداد، 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: سبيشال بريك فجر اف ام. وان تو ثري فور. بلعب مع اني مش كلاي، ناكل كتل قدامي زي وراي، معرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم تاني. ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
5: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
6: هي جت عليا، يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسامه تملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه، احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم دوار الإعلامي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.
3: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: في ايه عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا نصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

0: نصيف
1: ميا
0: سوري على الكركبة سوري على الكركبة بتروحي على السينما؟
1: بروح حلو رفين

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: وجه الكومر

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: عمر يا معلم العمار وعلي حارب.
3: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: الحوائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر اف ام

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

حبيبي.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كله برغيف بلو برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

خيل الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خيل الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام.